وياك ضاع وتحرمات العمر وياك ضاع وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك وكنسيت الدنيا كلها وياك

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضو الدنيا بعيونك، وكضو الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

يا كحلة جبن كل سوا ترى الدنيا طريق عشرة يا كحلة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: أحلى صباح. من الرشيد أف أم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: حلو شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح لأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام. الرشيد اف ام، صباح الخير.
4: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
4: وبغداد.
6: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
4: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
4: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

أهلا وسهلا مستمعي راديو الرشيد على 91.5 في بغداد وأطراف بغداد، وصباح الفل على مستمعينا في كل أنحاء العالم. صباح الورد على الجميع، ولقاء جديد جميل يجمعنا بكم أحبابي في هذا الأربعاء الجميل. وأحلى طلة صباحية تكون برفقتكم وبانجور. صباح الخير للناس اللي قاعدة ونشطة ومتوكلين على الله. صباح الخير للناس النايمة وما بيها حيل تفتح عينها. صباح الخير للناس اللي نايمة عين وعين، يعني تك عين خوش، هذا اللي يكون يوم نومه قلق لأنه هو مثلا نام متأخر ولازم يروح بفلان ساعة، أربع ساعات، خمسة، يعني هو سهران من بعد خصوصا لعبة البارحة. فإن شاء الله تكون يعني بخير وسلامة وتتوكلون على الله. صباح الخير للناس اللي ما تقدر تنسى الموضوع، يعني الضربتين بالرأس توجع، مو أربع ضربات بالرأس. المهم على كل حال أتمنى لكم صبح ويوم كامل كل سعادة. بس تعرفون شنو اللي يحكم اليوم الكامل كل سعادة؟ أن تضبطون إعدادات الصبح، يعني الصبح خلي مزاجك حلو، شو ما صار بالدنيا أنت وعيالك سالمين إلى حيث الباقي، أنت وناسك وأحبابك بخير، عوف الباقي وتوكلوا على الله، وإن شاء الله يعطيكم ما في نواياكم للآخرين. أهلا بكم للساعة 10 وبانجور مع ميكروفون بان الموسوي ومع مكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح النور على كل مستمعينا، صباح الطيبة وخليكم طيبين. لكن تذكروا، الطيبة المفرطة تجذب كثير من عدم الاحترام والأمراض المزمنة. أهلا بكم في 360 درجة. تؤكد الأبحاث في علم النفس والطب أن المشكلة مو بالطيبة كقيمة أخلاقية، لا، في سلوكيات معينة غالباً ما ترتبط بالطيبة المفرطة، مثل كبت العواطف أو السعي لإرضاء الآخرين على حساب نفسك أو نقص الحدود الشخصية. وهذه السلوكيات تسبب الإجهاد المزمن وتأكل احترام الذات، مما قد يؤدي بدوره إلى أولاً عدم الاحترام والاستغلال. عندما يفتقر الشخص للحدود فإنه يصبح أكثر عرضة للتجاوزات. 2، الأمراض المزمنة. الإجهاد المزمن الناتج عن كبت الذات يرفع مستويات الكورتيزول، مما يساهم في الالتهابات وضعف المناعة وغيرها من بلاوي، وهما عاملان رئيسيان في العديد من الأمراض المزمنة. لذلك أحبابي، الصورة اللي أعدت لك تحلل هذا الادعاء بشكل مفصل. الآن كن طيباً ولكن لا تفرط.

صباحكم رباح أحبابي، تحية للعوائل اللي تشجع أطفالها على السباحة، يعني خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف. حلو أنه يعني تجيب مسبح للأطفال بالبيت أو تأخذهم في مسبح يكون طبعا منظم، يعني نظافة وغيرها وغيرها، هاي الأمور المهمة. يعني للسباحة فوائد للأطفال أحبابي مهمة جدا، تتخطى حدود اللياقة البدنية. مثلا ممكن يتغير سلوكه إذا كان مشيطن، مو من خلال حرق الطاقة، لا، من خلال أمور أخرى تتوفر بهذه الرياضة، لأنها تنظم الجهاز العصبي. تعالوا نتعرف أكثر عن هذه الجزئية في 360 درجة. الماء يوفر بيئة فريدة تمنح الجسم ما يعرف بالمدخلات الحسية العميقة من خلال ضغط الماء على الجسم ومقاومته. هذا التأثير مستمعينا يشبه الحضن الدافئ والثقيل، وهو يساعد بشكل كبير في تهدئة الجهاز العصبي المركزي، خاصة للأطفال الذين يعانون من القلق أو فرط الحركة أو اضطرابات الطيف التوحدي. 2. تحسين السلوك. عندما يهدأ الجهاز العصبي يقل التوتر الحسي، يتحسن سلوك الطفل تلقائيا ويصبح أكثر قدرة على التركيز وأقل اندفاعية وأكثر استقرارا عاطفيا. هناك توصية للمختصين مستمعينا، بالفعل يوصون الكثير من أو يوصي الكثير من المختصين أو أخصائيي العلاج الوظيفي وأخصائي نفسية الأطفال بالسباحة، ليس فقط كرياضة بل كجزء من خطة علاجية لتحسين المهارات الحسية والحركية والسلوكية للطفل. إذن نعم، السباحة تقدم للأطفال فوائد نفسية وعصبية وسلوكية هائلة تتجاوز مجرد اللياقة البدنية وحرق الطاقة.

بونجور، تحياتي لكم يا موظفين، تحياتي لكم يا مدراء ويا رؤساء المؤسسات الحكومية والأهلية. كموظف أنت ملزم بإعطاء رئيسك بالعمل أولاً الاحترام، ثانياً الالتزام بالقوانين الإدارية أو بسياقات العمل كما يجب. ثلاثة، أنت ملزم بخلق أجواء طيبة أو هادئة أثناء تأديتك لدوامك الرسمي في المؤسسة. أنت ملزم بإلقاء التحية على رئيسك بالعمل من باب الاحترام. في بعض الأحيان أنت ملزم، أو جميل منك، مو ملزم ولكن جميل.

إذن سيدة تدعى ديبي ستيفنز، وكانت تعمل كمعاونة إدارية في شركة لتجارة السيارات في لونغ آيلاند بنيويورك، والمديرة تدعى جاكلين بروتشيا. التفاصيل عن هذا الخبر مستمعينا عندما علمت ستيفنز أن مديرتها تحتاج إلى زراعة كلية، عرضت التبرع بكليتها، ولم تكن الكلية متطابقة تماما مع مديرة العمل، لكن حلفت 7 حلفان أنه لازم تتبرع. فستيفنز سمح لمديرتها بالانتقال إلى رتبة أعلى في قائمة الانتظار والحصول على كلية مناسبة من متبرع آخر كجزء من سلسلة تبادل تبرعات. ولكن ماذا حدث بعد العملية؟ بعد فترة وجيزة من عودتها للعمل التي قالت أنها كانت تحت ضغط من المديرة رغم أنها لم تتعافى تماما، ادعت ستيفنز أنها تعرضت لمعاملة سيئة وتم حرمانها من التسهيلات الطبية للتعافي، ثم نقلت إلى فرع بعيد من المؤسسة قبل أن يتم فصلها نهائيا من العمل. الجانب القانوني أحبابي حضر في هذه الواقعة، حيث رفعت ستيفنز دعوى قضائية بتهمة التمييز بناء على الإعاقة المفترضة. الشركة أنكرت الادعاءات وقالت أن الفصل كان بسبب مشاكل في الأداء، لكن القضية تم تسويتها خارج المحكمة في عام 2014 مقابل مبلغ غير معلن. هذه المرأة تبرعت بكلية لإنقاذ رئيستها بالعمل، وتم فصلها لاستغراقها وقتا طويلا في التعافي.

0: صباح الخير، صباح الورد والعافية عليكم جميعا مستمعين الأحبة. أهلا بكل مشتركية على الواتساب على 0770011415. صباح الخير والعافية على عيونكم الحلوات أنتم ومستمعيكم. سحر الخفاجي حبيبتي سحورة، كل التقدير يا روحي، صباحك عافية وهنا. أبو دلة صباح الخير، جبر الله قلوبكم وحقق لكم كل دعوة خرجت من أعماق قلوبكم وكل دعوة لم تستطيعوا ترتيبها لكن الله يعلمها، رزقكم الله حبه وحب من يحبه، وأدام السكينة في قلوبكم وسخر البشر لمحبتكم ورزقكم حسن عبادته وشكره وذكره ومن سعته وفضله أضعاف ما تتمنون. أسعد الله صباحكم بكل خير وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. بعثنا أغنية من أغاني التسعينات، أغنية عزيز الله مهند محسن، الله كلك ذوق والله يا أبو دلة، وصبحك الله بالخير والعافية. يعني صدام الزبيدي أسعد الله صباحكم بالخير والعافية، يسعد لي صباحك بالخير والعافية وعاش الذوق. عباس الحمداني سبحان الذي رحمته وسعت كل شيء، صباح الخير صباح العافية، وسبحان الله العظيم الرحيم اللي رحمت فعلا ويانا أحبابي بكل لحظة تمر عليك أو جزء من اللحظة أنت تحت رحمة الله، ذكروا هذا الشيء. ساهر صباح أو الصباح لا يتغير ولكن كل يوم يأتي بشكل أجمل، صباح الخير إلى أحلى إذاعة، شكرا يا ساهر وصباح الفل عليك. حربي منورنا اليوم ويقول صباح الخير على الجميع، أتمنى يوم مليان فرح وراحة بال لكل المستمعين. تحية لكم ولطاقم الإذاعة على جهودكم الجميلة، ودمتم مصدرا للبهجة والمعلومة بوجودك الطيب أستاذ حربي الجميل. دام الله الطلة الحلوة أنت وكل مستمعينا، وحنروح بريك أول في بانجور وبعدها راجعين نكمل، لذلك انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

لكل العالم، وبانجور بانجور بانجور. مرات بالحياة تستعجل النتائج، يعني احنا وخلقنا الإنسان عجولة، صدق الله العلي العظيم، يعني الإنسان قليل الصبر، ننسى انه الله رتبها لما ضاقت السبل، ورتبها لما فقدنا الأمل، ورتبها لما ما بقى غير الدعاء. لذلك لا تخافون من التأخير، وخلي الأمور تنطبخ على نار هادية لما الله يرتبها، وتتم الأمور وتنضج بشكلها الصحيح. يمكن الخير كله جاي بالطريق.

0: الحقيقة أحبابي، أحد الـ الـ الـ يعني المشهورين مشاهير السوشيال ميديا، أحد الأشخاص ذكر كلمة بعفوية لما كان يتجول وينقل، أعتقد اسمه عبد الله، تحياتنا إله، لأنه هذا العبد الله يعني بنى نفسه من رحم معاناة، يعني من مرمطة، من مرمطة حقيقية للي متابع قصته. فمن بين يعني نقل يومياته ذكرت كلمة منه قال
1: فكلمة والله ما أدري شباب، الله رتبه اي والله العظيم، صف من ايدك ها وذبها على القبلة، رب العالمين يرتب لك اياها، لا تحير بيها. شوف شنو هذا،
0: الله رتبها، والله شباب الله رتبها. ترى الكلمة كبيرة، أنا ما علي بالمعارضين للمعارضين للحياة، المعارضين للكلمة المؤثرة، المعارضين للحقيقة. أنا ما أريد أذكر الناس اللي تخلي بكل شيء إنه لازم فتشي هم إلهم خشمهم بي، يعني يمكن تعرفون شو قصدي وين، بس أنا علي برب العالمين اللي رتبها. أي نعم، الله رتبها لما ضاقت السبل، والله رتبها لما فقدنا الأمل، الله رتبها لما ظنينا أنه انتهت، الله رتبها لما عجزت كل الحلول، الله رتبها لما عافوك أقرب الناس إليك، الله رتبها لما ما بقى غير الدعاء، والله رتبها لما تعب القلب من الانتظار ومن الخيبات المتواترة، الله رتبها لما ما كنا نتوقع الفرج وإجا الفرج، الله رتبها لما صبرنا وما استعجلنا، الله رتبها بأفضل ما تمنينا، والله رتبها بطريقة ما كانت تخطر على بال أحد، الله رتبها.

0: بونجور، صباح النور عليكم وعلى كل الناس الطيبة. الله رتب البارحة وفازوا علينا 4-1.
1: ما أدري شباب، الله رتب.
0: الحمد لله. الحمد لله الله رتبه. عموما بعدين نحكي على هذا الموضوع. خلونا بترتيب الله، بحكمته، يعني ترتيب الأمور أو تهيئة السبل اللي تخليك تحصل على نتيجة تتعجب منها. تتعجب يعني هو قدرته، جلت قدرته، يعني تخليك تتعجب. ترتيب الله يفوق قدرتنا على الاستيعاب. يعني لما كلش قافله وياك، يعني ماكو يعني بعد دقيقه ممكن يصير شيء، وبهالدقيقه يفرجها فرج عظيم. رتبها لولا طبعا. وش قد حلو بعدين يقولوا لك شلون، يعني شلون صار، تقول لهم والله شباب الله رتبها. فان شاء الله يرتب لكم اموركم. واريد اليوم تصبيحتنا وصوت الصبح يسألكم شو وقت آخر مرة وياك الله رتبها؟ شو وقت آخر مرة الله رتبها وياكم في أي موقف؟ يعني بانتظاركم على هواتف راديو الرشيد.
2: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
3: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1-4 مكرر 1-5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2 مكرر 1-4 مكرر 1-5 أو على 0-7-8-0-2 مكرر 1-6 مكرر 1-7. راديو الرشيد،
0: اهلا بكم، اهلا باتصالاتكم، اهلا بمشاركاتكم معانا. احنا بانتظار ايضا مشاركاتكم في هذا الموضوع على واتساب على 0770011415. آخر ترتيبات أو آخر ترتيب من الله إلك شو وقت كان وفي أي موضوع؟ نأخذ أول اتصال. بونجور،
4: صباح الخير. شكراً.
0: صباح النوير.
4: أنا سعيد أكون أول اتصال.
0: والله
4: هي سعيد. هي أورات كذا.
0: يا عيني، منو وياي؟
4: مصطفى من أنبار.
0: حي الله أستاذ مصطفى الطيب، شلونك؟
4: الحمد لله بخير.
0: اللهم لك الحمد. أهلا بيك أستاذ مصطفى. شو وقت آخر مرة الله رتبها وياك؟
4: والله أنا بالنسبة يوميا فضل من الله، يعني إذا ما ست ربع عمي ما نمشي أصلا.
0: أكيد، لكن فتح
4: يعني
0: نعم
4: فت موقف صار وياي تقريبا داخل الأسبوع.
0: زين.
4: إنه صارت عندي حالة مرضية يعني بنتي. والحمد لله يعني ما أسأل.
0: اللهم
4: الوالد الحمد لله الله رتب.
0: يعني عادة رب العالمين يرتب هاي المواضيع وياك لما تكون في ذروتها، يعني لما تصل إلى حاشا لله، ولكن إلى العجز، إنه أنت عاجز تماما.
4: بالضبط. يعني حتى مرات أقول أنام وأقعد الله رتب الصبح عشان ترتب.
0: الله ونعم بالله.
4: وفعلا يعني أقعد أتوكل على الله والصبح خلاص إن شاء الله موضوع ترتب، والله سبحانه وتعالى يخلي لنا كل شيء
0: إن شاء الله دائما مرتبة في وجهك.
4: وآخر مرة الله رتبها هسه أول اتصال عن
0: شون؟
4: عفوا ست أقول مرة الله رتبها هسه أول اتصال عني. هاي شلون صارت؟
0: أول اتصال والله الله رتبها بعد.
4: الحمد لله
0: والله تشرفنا بك أستاذ مصطفى.
4: إلي الشرف إلي الشرف، متابع قوي لكم من زمان.
0: نتشرف والله
4: الحمد لله، يعني برنامج رائع وأكثر من رائع.
0: بوجودك بوجودك أنا ممنونة جدا، وأسأل الله لك السلامة يا عيني. شكرا جزيلا، حياك الله يا عيني. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.
5: ألو
0: حيو. صباح النوير عباس الحمداني، طفي لي
5: طفيت.
0: يا حياك الله،
5: شلون اخبارك؟
0: اخبار سرك، شلونك انت؟
5: والله بنعمه الحمد لله. والله اليوم الله رتبها ما شاء الله خير وبركه.
0: الله
1: لك الشباب، الله رتبها
0: الله. ان شاء الله دائما مرتبه في وجهك.
5: امين يا رب العالمين.
0: قل لي ايش رتب لك اخر شيء؟
5: اخذ يوميا، يعني المفروض اخذ 7 ل 8 ربع.
0: زين،
5: وصلت يم، فتحت الرسائل داز رساله يا رب العشره تعال تتعاونون.
0: والله شباب الله
5: انا ما ادري والله ما ادري بهذا الدوام. شغلت التطبيق، جتني كرر 12 باب المعظم
0: ما شاء الله.
5: الحمد لله الشارع فارغ، استغربت خابرت على ابني قلت له شنو صاير؟
0: اي
5: مو هو يشتغل حراسات؟ قال يابا نطوها للدوام من العشرة.
0: من العشرة صح.
5: ايه هو بالمنصور. هسه وديت الكرفة بالمعظم الحمد لله والشكر. وجهز هسه راح اجيب ابني وياي وارجع على خطي اخر اطلع المحمودية. شلون ترتيب بعدك رحت منها الترتيب؟
0: والله يعني اللهم لك الحمد.
5: الحمد
0: ان شاء الله دايما النعمة عليك والله يسهلها بوجهك على طول.
5: امين يا رب العالمين.
0: شكرا يا عباس الحمداني. هلا بالطيب، شكرا لك. يعني شوفوا مرات أشياء بسيطة، أشياء بسيطة يعني ما تحتاج لها فد إعجاز يعني رباني، ما تحتاج لها، بس الله هم يرتب لك إياها بس حتى يسعد قلبك. يعني ممكن يمشي لك فد أمر بسيط جدا، مثلا إذا تسولف الآخرين يقولوا لك يا معودة وهذا شنو يعني، تقولهم لا أني كنت بحتاج هاي الدفعة الصغيرة يعني. فممكن رب العالمين أيضا يرتبها لك. ناهيك عن الأمور العظمى، ياما وياما ناس وصلت على حبل الإعدام يعني بعد لسويعات ممكن أو دقائق وينفذ به الحكم، طبعا ظلما، ولكن رب العالمين وقدرته تتدخل بهذه اللحظة وإلى بها حكمة. هذا يعني موضوع كله، وممكن أن ينقذ هذا البريء من هذا الحكم. نعود لحضراتكم ونأخذ اتصال. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
0: حياك
6: صباح الورد ماموري.
0: صباح الفل والعنبر، من وياي؟
6: شلون؟ أفا
0: لا
6: يلي نسيتوني يمت تذكره.
0: الله هلا بالسامرة.
6: هلا
1: الله
6: ادري شباب
0: والله الله رتبها وخاب الرامي. والله شباب الله رتبها وخابر ابو جبل.
6: اي والله شلونك اخبارك؟
0: حيو رامي البازي جميل، شلونك؟
6: هلا شطبان العزيزه، تحياتي ليك وسيد المخرج والمستمعين.
0: الله يبارك فيك، وشلونك؟
6: انا صح ما اتصل بس ترى مستمع ها. يعني أبد ما خلتكم وشارعة الغرداء.
0: حاشا والله، يا هلا ومية هلا بهالطلة.
6: حي الله شكرا
0: رامي. أنا أعتقد أنه رب العالمين هواية رتبها وياك.
6: أي والله
0: هواية.
6: أي اللهم لك الحمد. شوفي ستبان، قبل يمكن أسبوع احتاجت شخص حيل حتى أوصله، يعني هو كبير بالدولة العراقية.
0: نعم.
6: حتى اوصل احتاجت شخص ثاني، فرحت دا اقول له انه انا اريد اوصل فلان. والله انا قاعد ومسوي خيمه وفيلا تخبل، بس خيمه وحديقه
0: زين،
6: انا بوقع قدامي فلان.
0: الله أكبر.
6: والله العظيم باوحة صدق ذكرت الله رتبها.
0: هي الله.
6: شلون ترتبت؟ شلون صارت النوب؟ هو إجاني وهو طلب رقمي.
0: سبحان الله.
6: سبحان الله.
0: سبحان الله العظيم.
6: أي فاللهم لك الحمد.
0: شوف مرات يعني مثل حالتك مثل هذه الشاهدة يعني ممكن تستنفذ السبل، حتى فلوس تصرف، حتى تروح أماكن بعيدة تسافر على مود تلتقي بشخص أو على مود فتسالفة، وإذا بيصير رب العالمين يرتبها ويجيبها أمامك مثل ما صار وياك.
6: والله ستبان يقولون على نياتكم ترزقون، وأكو شيء اسمه حسن الظن بالله، إيش ما تحسنين الظن بالله هو راح يجيب لك.
0: والله
6: بس
0: صحيح.
6: مو تحسنين مليون دولار يعني خف علينا شوية.
0: والله يعني يرزق الجميع، رب العالمين غير عاجز عن إعطائك المليار دولار وغيره أو مليون دولار، ولكن هو يعني يقدر الأمور عليك، ينطيك اللي على قدك يعني، فاهمني؟ فأسأل الله.
6: أريد فلوس أكثر.
0: والله لا يرتبها ويانا جل جل.
6: إن شاء الله تترتب نفس سيد الرئيس الوزراء.
0: أكيد إن شاء الله. كل التقدير إليك أبو جبل، نورتني.
6: غالي يا مامور.
0: أتمنى لك الخير والعافية يا طيب.
6: الله يسلمك.
0: شكرا، مع السلامة.

0: الله رتبها لما كنا نحسب إنه كل الأبواب انغلقت. الله رتبها لما تعبنا من الانتظار وصار الصبر هو آخر ما نملك. الله رتبها لما سكتنا وصرنا ما نعرف شو نقول أصلاً. الله رتبها لما كنا نظن إنه الدعاء حتى الدعاء ما عاد ينفع، لكن بالأخير الله رتبها. نرجع إلى أصواتكم الغالية ونأخذ اتصال. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ويا خالد العزاوي من بغداد. أهلا. الطريق.
0: أهلا وسهلا أستاذ خالد، شلونك؟
1: شلونك؟ شلون الأحوال؟
0: أهلا يا طيب، حياك الله.
1: طبعا خليتوني اسمع الاغنيه كلها عن طريق التليفون.
0: يلا مو مشكله.
1: ما سمعت عن طريق الراديو.
0: مو احلى؟
1: احلى كلش طبعا.
0: هيك تحس نفسك قريب من الحدث يعني.
1: كلش يعني كلش كانما بالاستوديو يعني.
0: حياك الله.
1: طبعا ابي الكلام ابيات للشافعي. انت همين ذكرت ابيات كلش حلوه. شو يقول؟ يقول دع الايام تفعل ما تشاء، وطد نفسا إذا حكم القضاء.
0: نعم.
1: ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء.
0: الله. يقال أبداً. أيضا يعني للتصحيح هذا لسيد البلغاء الإمام علي سلام الله عليه.
1: هو يعني هو نفس الشيء يعني نفس الشيء.
0: لا مو نفس الشيء، الشافعي غير الإمام.
1: لا مو الشافعي عنده ديوان يعني.
0: أكيد
1: ديوان
0: أكيد شعر. أكيد الشافعي أيضا يعني.
1: الإمام علي عنده وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من صحيح مات دون علة. هاي تخبل، هاي كل شيء عشقاني.
0: الله.
1: يعني هو احنا على الترتيب يكون هو مريض. نعم. ووصل مرحلة اليأس، لكن الله سبحانه وتعالى يجي الشفاء
0: ونعم بالله. اليوم الإعجاز الإلهي يتدخل في الوقت الضائع.
1: كل ثانية، كل جزء من الثانية هو موجود الإعجاز الإلهي.
0: أحسنت. وأحيانا ربما ألذها لما تكون في الوقت الضائع، أنصح التعبير صح.
1: البارحة كان عندي موقف وبالوقت الضائع، بس أريد أحتفظ به نفسي، لكن راح أذكر الترتيب كلش حلو يعني يجوز هو بيطرفها.
0: طيب.
1: أنت طبعا إحنا كل التمرين دوائر المرور.
0: أي
1: قبل هسه شوي ارتب، قبل كانت الكاميرا مباشر وتوقف سيره وفايل بيدك. يعني بحيث حتى لا واسطه او اذا ما عارف انت لازم تلزم هاي السيره الطويل.
0: نعم.
1: خصوصا للدخول.
0: نعم.
1: فافتر المدير بالموقع مال احدى دوائر المرور من البرسنال. افتر المدير كان يقش باك واحد عليه سيره طويل. انا جيت راسا قلت اولي شو راح يخلص انا والخمسه العصر، هاي حق الساعه بالعشره.
0: بلي.
1: وعندي شغل. فاجى المدير قال ليش هاي السيره طويل؟ ليش هاي الهوسه اصلا؟ ابي تخش شباك ثاني، حولوا على هذا الشباك. انا اخر واحد، كان قريب علي المدير.
0: قال لك روح اول واحد.
1: اول واحد.
0: الله رتبها شباب.
1: رتبها ترتيب مو طبيعي، قلت الله من جاب هذا المدير انت؟
0: سبحان
1: كان هو برتبه عقيد بوقته. كنت افتر ادور عليه اريد شكرا بس ما يعني ما حبيت لي ظاهر دفتر.
0: يا عيني يا عيني ان شاء الله.
1: هذا ترتيب يعني بالمرور يعني كان العراقيين كلهم يتمنوه.
0: اي والله اي والله، خصوصا معاملات المرور يعني.
1: اولي اولي.
0: ان شاء الله دائما مرتبه في وجهك اخوي الغالي.
1: ان شاء الله الله يرتب لكم حياتكم ويرتب السامعين الكرام.
0: امين يا طيب، شكرا جزيلا استاذ خالد العزاوي.
1: أهلاً وسهلاً.
0: كل التقدير لك يا عيني، مع السلامه.
1: مع السلامه.
0: حياك الله. تحيه الى مديريه المرور العامه والى كل يعني مقراتها ومديرياتها ومنافذها ان صح التعبير، ولكل العاملين بيها يعني رتبوها ويا الناس. الله يرتبها وياكم إن شاء الله. أنا بس أسأل، المرور اللي عنده معاملة بالمرور هم يعني هم يعاني، هم يعاني من سياقات هذه لو الله رتبها وياك. عموما ناخذ اتصال آخر. مرحبا.
2: مرحبا.
0: كاك جمال.
2: شلون الصحة؟
0: هلا بالطيب.
2: ان شاء الله زينين.
0: بخير وانت سالم.
2: ان شاء الله السنة الهجرية خير على الجميع يا الهي.
0: بارك الله بيك يا طيب، وحياك الله ابو وليد المحترم.
2: الله.
0: ابو وليد سامع بالله رتبها.
2: إيه.
0: شو وقت آخر مرة؟
2: والله هواية شغلات رب العالمين يرتب لنا.
0: آخر ترتيب رباني كان.
2: والله فديوم أهم شغلة المرور، عندي أرقام مالكية حمل دا بدلهم.
0: إيه.
2: إيه آخر شيء قال لي أبد أرقام، هذا اللي يسلم الأرقام. قال لي لا يا أبا هذا واحد من اللوحات مزور. يا أبا بعدين قال لي راح أسوي بلاغ ما أدري شنو. بقلبي جلد بلاغ وأسوي ومركز ومحكمة وهذا يطول أقل شيء في الشهر شهرين. والله آخر شيء اضطريت رحت عليه قلت له يا أبا خلص لي من الأخير. قال هذا يكلفك 100,000 يعني أمطيته 75,000 الله شاهد يعني شغلة باطلة لا تزوير ولا اللوحة اثنين مصرية بس أنا شفت قيد خاف أروح للمرور للمدير ويطلع علي الشغلة شغلتين والله
0: زين
2: أمطيته من 75 وأنا الممنون يلا أمطاني اللوحات الجديدة
0: يعني هنا رب العالمين ونعم بالله هو رتبها لك يعني بأقصى رتبها لك ب75,000 وأحسن من
2: أيوة والله
0: ونعم بالله زين أكيد حيرزقك ما يعوض هذا المبلغ وما يعني يرضيك فيما بعد ثق أني شخصيا
2: مرات
0: نعم
2: ست بون يعني مرات تقول ظاهرة وعذابة لكن باطنة ورحمة
0: أكيد.
2: احنا ما نعرف رب العالمين ايش يرتب لنا وش يكتب لنا فاحنا ان شاء الله رب العالمين هو ارحم الراحمين
0: احسنت اللهم يرحمك ويرحمنا جميعا دنيا واخرة ويبارك بيك يا أبو وليد المحترم
2: الله يخليك
0: كل التقدير لك وشكرا لمشاركتك الجميلة معنا
2: أشكرك
0: حياك الله شكرا أهلا أهلا ناخذ اتصال بعد شو وقت آخر مرة الله رتبها وياك جل وعلا السلام عليكم ساكتين زين نسمع زكريا على الواتساب بعث لنا فويس صباح الورد عليك يا زكريا
3: صباح الخير صباح العافية على كل مستمعي راديو الرشيد وعلى أحلى بان وأحلى مخرج والله البارحة الخسارة شوي ضوجتنا حراماتيك يعني راح ملأتنا 3 نقاط المهم على كل يقول لك الله رتبها وزوجتك راح يطلع لها ورث منها به ستفان يعني شو هحصل معكم اخوكم زيكو الحلو
4: الله ما ادري شباب الله رتبها ايوه العظيم صف من ايدك ها وذبها على القبلة رب العالمين يرتب لك اياها لا تحير بيها شوف شنو هذا
0: الله هذا الشق الثاني من كلامه طبعا تحياتي لك زيكو الله ينطي العافية للمدى ودير بالك دير بالك عليها يعني تحاول قدر الإمكان تمشي لها أي شيء تسوي أي شيء تغثك به ما أعرف شنو شنوفات على طناقير على ما أعرف شنو تريدها بعدين أصرف هالفترة شقد ما تقدر ليه بعدين الله راح يرتبها وياك زين وحاولوا حاول إنه أنت تقسم الموضوع بالهزة زين تحياتي للبطل أبو ياسين يقول حق الرد مكفول هسه يطلعون المرور يسمعون تحياتي لهم لا ما يحبوني وأنا يحبهم بعد وأتمنى لهم السلامة أولا والله يحفظهم ويبارك بيهم بس السياقات المرورية الحقيقة رب العالمين لسه ما داير يرتبها وياهم ما أدري ليش الشق الثاني من كلام الأخ عبد الله يقول لك أنت بس صفي نيتك وذبها على القبلة الله يرتبها والله الله ما يرتبها ويا الإنسان المحتال الإنسان اللعوب الإنسان اللي يعني هذا اللي يتعامل بالحيلة يتعامل غدرا إلى آخره من الأمور، بس الإنسان يعني مصفي نيته وذابها على الله، هو هذا اللي الله يرتبها إليه مو؟ عموما ناخذ اتصال.
5: صباح الخير.
0: أهلا، صباح النور.
5: شلون الصحة؟
0: يا هلا.
5: الله رتبهم حصلتكم يعني.
0: والله من حسن حظنا. من وياي؟
5: عمر. عمر تريني.
0: أهلا أستاذ عمر، شلونك؟
5: شلون الصحة؟
0: الحمد لله. صحتك تمام؟
5: الحمد لله وشكر.
0: اللهم
5: أول شيء سنة جرية خير عليكم.
0: على الجميع، بارك الله فيك.
5: ومن الله أنه العالم تلتزم بأخلاق الإمام الحسين، والله يرتبهم إياه.
0: نعم، بارك الله فيك عيني.
5: ستبان الله مرتبها بكل شيء.
0: ونعم بالله.
5: طفي نيتك. خليك عدل.
0: زين.
5: وداعتك. ما شفت واحد وقع ذا ما رب العالمين شاله. ما شاله بني آدم.
0: الله أكبر.
5: شو مهم بس تتربي فاني من سربي الدنيا هواية هواية.
0: نعم.
5: المرحلة الطفل. مش رب العالمين تترتب وشيل. أهم شيء نيتك صافية للعالم.
0: نعم.
5: أهم شيء تكون طيب. أهم شيء تفكر. إيه بعد عندي بس زوجت بعدك رتبت وضعك سافر هو خرج.
0: الله.
5: والترتيب الثاني إنه أكو دا أشوف بالشباب حاليا يعني أكثر مشاكل بالخلفة بعد ما إنه واحد يزوج بعمره كبير. أنا رتبه جاني سنودي الحمد لله والشكر.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
5: ربك مرتبها وداعتك.
0: ونعم بالله إن شاء الله يرتبها في وجهك دائما.
5: إن شاء الله.
0: في وجه كل إنسان يعني طيب وذابها على الله، غير محتال، ما يتعامل بال
5: أي همشي همشي الاحتيال.
0: أي مع الأسف.
5: بالمناسبة أنا عبد الله كلاسك من سمع شايل الجملة يعني أنا عيوني دمع.
0: يا عيني.
5: أي بالله العظيم.
0: سريرتك بيضة، نيتك صافية ويا مع نفسك ومع الله ومع الآخرين، فبالتأكيد تكون يعني تكون بهذا النص. أستاذ عمر أسأل الله أن يعطيك على قدر نيتك ويزيدك.
5: إيه كل واحد إن شاء الله رب العالمين يطيع على قد نيته.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أنا ممنونة منك ونورتني جدا.
5: أيوة.
0: حياك الله يا عيني. ألف تحية إليك. ونسمع من وسام ماجد.

0: متواصلين معكم مستمعي راديو رشيد، جمهور بانجور مع بان المسوي وويسام ماجد. أحد جمهورنا من اليمن، اليمن الشقيق، ناخذ أو نسمع صوته. تحياتنا إلى حامد من اليمن.
1: يا صباح الجمال، يا صباح كل شيء جميل ورائع على قلوبكم، الأستاذ الغالي بان، المخرج الرائع، كل المستمعين. والله في الحقيقة استوقفني الكلام الجميل لما كذا فتحت الراديو وأنت تتكلمي أستاذتي عن أقدار الله، وإنه ربي فعلا إذا شاء يشاء فعلا، ويجب علينا أن نعي دائما وأبدا أنه ليس لها إلا الله. هم في قلبك، يعني مشاكل، التزامات، نعم، ليس لها من دون الله كاشفة وبتفرج. نعم.
0: حسنت.
1: تحياتي لكم ويسعد لي كل أوقاتكم يا رب.
0: ألف تحية لك أخ حامد المحترم، وتحية لكل أشقائنا في اليمن. أحسنت، ليس لها من دون الله كاشفة، يعني مهما كبرت أو صغرت الأمور إلها الله، هو هذا الترتيب، هذا معنى الترتيب. فخصوصا لما يراك سبحانه وتعالى أنك سعيت مساعيك في هذا الشيء، أي شيء، شيء اللي غير مؤذي للآخرين، أنك ما تؤذي خلقه بي. أكو ناس ترى لا يخفى عليكم، ولو وإن كنت، يعني ما أريد أتكلم بصورة سلبية، لكن ثقوا أكو ناس تجاهد الجهدين حتى تأذيك. يعني ممكن تسافر مكان حتى تأذيك، ممكن تصرف فلوس حتى تأذيك. تخيلوا أكو ناس تصلي حتى تأذيك، يعني وأنت ما مأذيهم، مجرد هيك ضغينة وغيرة وحقد، وما علينا بيهم، ذولا الثلة المظلمة. بس رب العالمين يعني ينجح مساعيك إن كانت في مرضاته، وبعد أن يراك أنك سعيت وقدمت وجاهدت، يعني أو حاولت بكل الطرق المتوفرة لك، سيما إذا شافك وحدك. إذا شافك وحدك ما يعوفك وحدك. لذلك الله يرتبها. الله رتبها لما الدنيا ضاقت وصار النفس ثقيلك وناس هيك اختنقت، رب العالمين رتبها وياهم. الله رتبها لما حاولنا بكل الطرق وفشلنا، والطريقة اللي مو على بالك نجحت. ناخذ اتصال. وصباح الفل.
2: صباح الخير ست بان.
0: صباحك عافية يا هلا.
2: سنة هجرية وكل عام وانتم بصحة وسلامة يا رب.
0: بارك الله بيك يا طيب. من وياي؟
2: علي حبيب.
0: علي حبيب، اهلا استاذ علي.
2: اول مره انا اتصل على حضرتك.
0: اتشرف، حياك الله.
2: وباقي يعني برنامج كلش رائع.
0: شكرا بوجودك، تسلم.
2: شفت اليوم بدائرة المرور.
0: اليوم كله على المرور. زين.
2: هذا الرقم الانجليزي بقطعة طويلة وقطعة صغيرة.
0: شلون؟
2: القطع مع المرور، اللوحات. أيه؟ لوحة طويلة ولوحة صغيرة.
0: زين.
2: تعرفين تقول مرادة ولوحة صغيرة ولوحة كبيرة، فقال المرور قال يابا اللوحات كلهن أطوال. فجني اللوحات، اللوحة الوحيدة اللي تلاقي واحدة صغيرة واحدة كبيرة.
0: الله.
2: وتعالي شوفي انت، هي يابا والله هي قلعه المعودين، انت مخطط في نيتكم. فهو توفيق من رب العالمين.
0: انت تعرف الله ايش رتب وياك؟ رتب وياك شيء ما يصير بس ويا مدير المرور. ممكن يعني، ممكن يعني اذا رتبها وياه. زين. هذا ايش وقت هذا الترتيب ذا؟
2: يعني ما صار العام.
0: الله انتم لاحظين انه الله دا يرتبها كله ويا المرور.
2: والله الله يساعدهم شبان سيدين الصدود. والله الله يساعدهم على هالحار.
0: اي والله اي والله
2: الله يساعد. والله تقلب هالشمس من يقدر يضبط هالشمس؟
0: بالتأكيد. يعني مرات لما نتكلم هذا ما ينفي تضحياتهم وجهاتهم بالشارع وتحملهم للبرد، تحملهم للأجواء الحارة وغيرها وغيرها، والحوادث اللي يصير وسوء سلوك بعض السواق السيارات. لكن هم إلها إن شاء الله. وأني ممنونة منك أستاذ علي، شكرا للطلة الحلوة.
2: شكرا شكرا جزيلا،
0: حياك الله، نورتنا، كل التقدير. ناخذ اتصال بعد وش وقت وياك الله رتبها. السلام عليكم. تفضل.
2: راديو رجيم
0: بس نصيلي الراديو. ألف تحية لحضرتك، من وياي؟
2: عمر وياك. عمر متصل جديد بس أنا مستمع قديم كلش.
0: أي كل التقدير، أهلا أستاذ عمر.
2: ست عاني صار وياي موقف يعني يخبر.
0: يا الله
2: رتبها بذاك الوقت.
0: يا الله شلون؟
2: أنا كنت أشتغل مندوب مال جقاية.
0: زين.
2: وكان عندنا هدف لازم نجيبه على مود يتمر راتبنا الشهرية والحوار. وعندنا 16 مندوب.
0: زين.
2: 16 مندوب ولا واحد بينا طاب 25%، احنا لازم نوصل يعني 75%. ونهاية الشهر يوم 29 30 ينتهي الشهر، يعني احنا لا ضمن الرواتب ولا ضمن الحوادث.
0: زين.
2: كان يخاطبني شخص كان يقول لي تبيع دقاير، قلت له نعم.
0: اي.
2: كان يقول لي احجز لك موقع، حمل الجل عندك دقاير وتعال. رحت لقيت واحد يعني ما لا تعبت لا حكيت، لا تعرفين احنا المندوبين لازم نحصل نشرح ونقول وكذا.
0: اي.
2: رحت عليه حملت السيارة،
0: أي.
2: نزلت 15 مندوب، جبت فلوس انشغلت على

0: الحمد لله. الحمد لله، إن شاء الله مرتبة في وجهك وفي وجوه كل أخوتي الكادحين الشرفاء اللي يعملون بجهدهم ونيتهم الصافية ويخافون الله في عملهم وفي الناس، وإن شاء الله دائما مفتوحة بوجهك أبواب الرزق والعافية. أخي عمر نورتني جدا، تحياتي للأبطال وياك المندوبين، والله يبارك بيكم أخوتي. والنعم منك، نورت، كل التقدير. الله الله يرتبها لما ما تلقي جواب بسؤالك، إنه لويش ما دا يصير هذا الموضوع، لويش ما دا يصير، يدخل ترتيب الله في اللحظة المناسبة. ناخذ اتصال.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: مرحبتين، صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: شلون الست؟
0: حياك الله.
1: شوية صوتي يعني مختلف بالصياح مع البارحة.
0: أبو ود.
1: الله يسلمك، شلونك؟
0: شلونك أنت؟ إن شاء الله بخير.
1: خليني بضيمي.
0: يا هلا. الله
1: باقت النحلة وقدام باقت.
0: شو باقت؟ صدق جديد. مثل اللي يعارك حايط. يا أخوي خليك.
1: تدرين؟ أنا خبرت البارحة.
0: أي.
1: نحكي الله على الشيطان، شو اسمها هاي اللي تطلع وياكم العصر؟
0: هاي وتطلع ويانا العصر، وين تطلع؟
1: عبريها سيد، عبريها.
0: قصدك الظهر؟
1: الظهر ايه؟
0: عبوره ام في.
1: ايه عبير.
0: ايه
1: خابرتها كلهم يخابروها تعادل وان شاء الله نفوز فيها. قلت احنا راح نخسر 3-1. قالت لي روح مصطفى انت بعد لا تخاف. فالبارحة انا 3-1 اوكي الامور طيبة، عرفت اللعبة، رحت قعدت الصبح لقيتها 4. المهم الله تقابلهم وياه مو
0: الا اي والله.
1: المهم ف احد المواقف يمكن يعني انا المشكلة ما تحضرني شلون الله رتبها، بس
0: زين
1: ايام الخط انا طبيت بمشروع انه انا اصعد سيارة
0: اوكي
1: سائق واخ الطلاب، فاهلي ما وافقوا وعدة قصة كلية وشوف لك غير شغل. قلت لهم لا تطوني وانا راح اكمل الموضوع.
0: اوكي
1: رتبت موضوعي اوكي شهر 3-1 راجع من الكلية يوم 3 او هيك شيء، فعدي يومين نهاية الشهر يلا اقدر اقول للطلاب على فلوس.
0: زين.
1: انا ما عندي ولا الف.
0: اوكي
1: زين وراي بنزين، وراي مراده مال وصل مال والله نسيتها ما شنو، فالمطلوبه من عندي فلوس اطلع مال الدده.
0: نعم.
1: بين اجيب فلوس فراجع واحده من البنات الله يذكرها بالخير كان يقول مصطفى ترى انت تطلبني نص شهر.
0: الله
1: ما شنو اطلبش نص شهر. انت مسدده انت؟ قالت لا مو انا اعطيتك نص شهر
0: اي
1: وانت قلت لي اوكي راح اسددك كامل وانت ثقه ايش وقت ما تجيبيها جيبيها.
0: الله
1: فانت تطلبني 50,000 ها كان 50,000 مو 50 هيك مو 50 جتني
0: شنو 50,000 دولار. مصطفى لو انطيك 50,000 دولار لو 50,000 لو 5 ملايين رصيد ما تخلي.
1: اقول لها شنو؟ اقول مو 50,000 والقران بعد رحت فولت قمت احسبها ربع فولت الكسبان زين. اكل لا اكل قلت ما كمل كليه بس عديتها اليومين قوة عديتها.
0: يا عيوني
1: الله والله استحي اقولها لابويا والله هو ما يقصر للامانه عمره ما قصروا يعني
0: الله
1: بس استحيت والله اقولها لان طاب المشروع لازم اصير كذا.
0: بلي صح
1: الحمد لله والشكر.
0: الله يبارك برزقك إن شاء الله ويرتبها في وجهك دائما إن شاء الله يا غالي.
1: الله يسلمك يا رب.
0: مصطفى البدر نورت يا بود.
1: أنت النور كله والله.
0: حياك الله عيوني.
1: الله يعزك.
0: شكرا شكرا. أنا شخصيا الله رتبها وياي هواية أعجز عن ذكر ترتيباته. ولو فتشتوا في حياتكم أنا مرات أسمع يقول لك أستغفر الله وهذه قمة الكفر بالله والعياذ بالله، فيقول لك ولا مرة الله سوالي شيء، يقول لك ولا مرة سهلت بوجهي مثلا ما

0: انت ما انت فقر، انت فقر، انا عند حسن ظن عبدي بي، هو ذكر في صحف موسى. انت شظن بالله يساعدك، يساعدك، الظن انه رح يتدخل بالوقت المناسب، الظن انه رب العالمين هو قادر وقدرته تسع اكبر من مصيبتك، يحلها لك. اما اذا انت تقول والله اليوم ماكو كروه، الله سادها بوجهي، الله سادها بوجهك، لا، انت وجهك فقر، انت انسان قلبك مو مؤمن، انت فقر ومرتك فقر واول جبت فقريين صغار. شو تريد؟ وعليه صفوا نيتكم ويا الله. انت لما عندك ثقة بي، اني الان كمان يعني انسانة والله اللي يثق بي في موضوع احرق الدنيا على موده، فكيف ما هذا الخالق العظيم، كيف ما هذا ما يخيب سعيك؟ لذلك دائما احسنوا الظن بالله يا ناس، احسنوا الظن بالله. هاي الراد لها معجزة، واني منو يا نبي حتى الله يسوي لي هيك؟ ليش هو بس الأنبياء مفضلين عند الله؟ لو العبد الصالح اللي يظن الخير بالله يقول لاني ما أني عبدك، أني وخلقتني ضعيف وأني محتاج تدخلك، لا احكي يا هيك بدون أن تنمق الكلام وتختار دعاء من كتاب للأدعية، وما احكي يا مثل ما يعني بلا تشابيه، مثل ما تحكي يا حبيبك، أني ما عندي يا ربي، وأني شلون، ولازم أجيب ولازم أخلي ولازم، هو بس يريد يسمع صوتك بالدعاء، يريدك تمد إله وترفع إيدك إلى السماء وتقول له منك أريد، ما أريد من بني آدم، لأن بني آدم إذا ينطيك بمنه، فالمنان ينطيك بحب، إيش قد تريد؟ فأحسن الظن بي، هو يتدخل لما يشوف ما عندك غيره ويقول لك ها شفت شلون ما عندك غيري، آني بس إليك، احمد واشكر بس، هذا اللي أريده منك. الحمد لله رب العالمين على جزيل نعمه كما ينبغي لجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه. حنروح بريك وراجعين نكمل البانجور
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى الحلم 600 إيش منتظر؟ فرع
2: على الرشيد. للإعلان على رشيد اتصل على الرقم 0780-55-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أهلا بكم مستمعينا الأحباب وعالم عراقي، ومطالعة سريعة في أبرز العناوين الصباحية الصادرة في صحفنا الرسمية لهذا اليوم الأربعاء 17 حزيران 2026. نبدأها بصحيفة الصباح الرسمية. على الصفحة الأولى من الصباح: جمركية جديدة. الحكومة ماضية في معالجة السلاح غير المنظم وحصره بيد الدولة. الزيدي يحمل ملفات الاقتصاد إلى البيت الأبيض. الأمم المتحدة تأسيس قاعدة عركة أو مجتمع العراق بعد أن تم إنجاز تصاميمها بالكامل. تخصيص أراضٍ لإنشاء 21 مدينة سكنية. النفط تحقق تقدماً في استثمار الغاز، ودراسة لشمول غير الموظفين بمبادرة تقسيط المواد الإنشائية. استحداث خط كركوك دبي الجوي وبري لبنان مشمول ببنود أي نتيجة سيقع عليها التفاهم. جنيف تحتضن مفاوضات واشنطن وطهران يوم الجمعة.

في الصحف الداخلية من الصباح في لقاءين منفصلين مع المبعوث الأمريكي الخاص والسفير الإيراني. الزيدي يعبر عن ترحيب العراق باتفاق وقف إطلاق النار، وفي حان المياه قضية أمن قومي وماضون بدعم

الملف تشريعياً بموافقة رئيس الوزراء برنامج وطني متكامل للأمن المائي، ووزير الاتصالات تفكيك شبكة لبيع سعات إنترنت تجارية، القبض على 3 إرهابيين وتاجر مخدرات في 4 محافظات، ومساعا لإدراج مخصصاتهم في الموازنة. التربية النيابية تناقش مقترحا لتعديل قانون حماية المعلمين. الزيدي: نستقبل ذكرى الثورة الحسينية بمزيد من الاعتزاز والانتماء، والرئاسات تهنئ العراقيين وعموم المسلمين بالعام الهجري. أبدو تفاؤلهم بإجراءات حكومة الزيدي في ملاحقة المفسدين، مختصون الحوكمة والإصلاح المؤسسي وسيلة فاعلة لمكافحة الفساد. وأيضا في صفحة محليات أو في صفحة محافظات: مع حلول شهر محرم الحرام، خطط أمنية وخدمية لضمان انسيابية الشعائر وحماية الزائرين، وتباع لمحدودي الدخل بنظام التقسيط طويل الأمد، إنشاء 20,000 وحدة سكنية في إقليم كردستان. نينوى تطلق أكبر مشروع استراتيجي للنقل والبنى التحتية. أما في صفحة محليات من الصباح استجابة لمناشدات أو للمناشدات والشكاوى من قبل طلبة السادس الإعدادي، إجراءات عاجلة لمعالجة نقص الخدمات في المراكز الامتحانية. وهذا ما تكلمنا عنه في أو بعد أول امتحان في بنجور. دراسة لشمول غير الموظفين بمبادرة تقسيط المواد الإنشائية، وبعد أن تم إنجاز تصاميمها بالكامل، تخصيص أراضي لإنشاء 21 مدينة سكنية والنفط تحقق تقدما في مشروع أرطاوي لاستثمار الغاز. ننتقل معكم مستمعينا من الصباح إلى المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا. الزيدي في البيت الأبيض منتصف تموز المقبل حاملاً حزمة تعهدات أمنية ونفطية ومالية لمدة ساعتين. لا صيدليات في العراق غداً الخميس. نقرأ من هذا الخبر.

دعت نقابة صيادلة العراق إلى غلق أبواب الصيدليات الأهلية في بغداد وجميع المحافظات لمدة ساعتين يوم غد الخميس احتجاجاً على عدد من القضايا، في مقدمتها عدم شمول خريجي كليات الصيدلة بالتعيين المركزي. وقالت النقابة أنه إيماناً منا بحقوق زملائنا الصيادلة من خريجي دفعات 2023 2024 2025 ومساندة لمطالبهم المشروعة في تطبيق أحكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 ورفع الغبن الواقع عليهم جراء استبعادهم من التعيين المركزي أسوة بأقرانهم من المهن الطبية وما ترتب على ذلك من آثار سلبية في مستقبلهم المهني والمعيشي، فضلا عن معاناة الصيدليات من تكدس

تحدث أعداد الخريجين وارتفاع نسب البطالة وما لذلك من آثار تنعكس سلباً على واقع المهنة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. ودعت النقابة إلى إغلاق الصيدليات الأهلية يوم الخميس الموافق 18 من حزيران 2026 من الساعة 5 مساء ولغاية 7 مساء.

عناوين أخرى في المشرق: النزاهة، الحكم حضوريا بالحبس بحق منتحل، صفة العمل في الهيئة، تأخر إقرار الموازنة ليؤخر صرف رواتب الموظفين، وحراك نيابي لإنهاء إدارة المناصب العليا بالوكالة في العراق. العراق يرحب باتفاق وقف النار بين إيران وأمريكا، ودعوة لحراك حكومي وقانوني صارم لضبط ملف تهريب النفط. الرئاسات الثلاث تبارك لأبناء شعبنا العراقي والمسلمين في العالم حلول العام الهجري الجديد. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق: محافظ بغداد يقرب موعد دخول مستشفى المعامل للخدمة ويؤكد استكمال جاهزيتها التشغيلية. وقفة حداد استذكارا لشهداء سبايكر، ومحافظ ميسان يكرم نخبة من أبطال الرياضة والإعلام تقديرا لإنجازاتهم. نقل مباريات بطولة كأس العالم عبر الشاشة العملاقة في متنزه الزوراء، وأيضا في خطوة تعزز مكانة العراق كمركز لوجستي إقليمي. النقل البري تعلن نجاح أول رحلة ترانزيت بنظام TIR عبر منفذ ربيعة. في صفحة أخبار محلية: العجز يصل لأربعين ألف ميجا واط، العراقيون رهائن أسوأ أزمة كهرباء منذ سنوات. المدير العام لشركة الحفر العراقية يتابع جاهزية العمليات ويؤكد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة. المديرية العامة للماء استمرار الأعمال بواقع شفتين في مشروع ماء بعقوبة الغربي في محافظة ديالى. وأخيرا الأنواء الجوية تتوقع تصاعدا جديدا في درجات الحرارة، غبار خفيفة. انتهت مطالعتنا السريعة في صحراء لهذا اليوم في عالم

مستمعينا، انتهت الآن المباراة بين منتخب الأردن ومنتخب النمسا بتقدم منتخب النمسا 3 أهداف مقابل هدف للأردن، والله رتبه.

0: أحبابي خلي نسمع مشاركاتكم ونقرأ مشاركاتكم عبر الواتساب. عباس الحمداني بعث لنا فويس، حياك الله يا عباس.
1: هيك الغالي ستبان، شلون الشخبار؟ شنو البارحة صاير بالدنيا؟ والله ما أدري نايماني. هذا أبو الخاط داز لي رسالة تعلي بالعشرة بالتسعة ونص، طلعت أخذت كروة رحت الباب المعظم والشوارع فارغة، من سئلة أثار البارحة لعباني ناسي منطين دوام للعشرة. والله يا عم علوال ويومين نلعب، هي الدنيا لعبة بينا، خلوا يومين لعبة جديدة بركة الله. تحياتكم عباس الحمداني.
0: ألف تحية لك يا عباس يا حمداني، والله يبارك بيك ويرتب لك كل شيء حلو إن شاء الله. عمر سعود حمد الله بعث لي صورة ابنه ويقول الله رتبها وإجا هذا القرد، يعني صدق الله، شنو بالجمال، هو الله يحفظه. حبيبي أهم شيء هاي اثنين السنتين اللي عندنا، أنا هاي اللي يصير بس سنين عند الطفل، لو الفوق لو الجو. أولي هاي تدرون هي شكلها بسيط بس فعلها كبير. فعلها كل كبير. الله يحفظه يا رب. وياسر العزاوي، أهلا يا ياسر.
2: صباح الخير ستبان عليكم وعلى المستمعين وعلى الكادر. ستبان والله أنا مرة من المرات صارت عندي ضائقة مالية،
0: نعم،
2: يعني بحيث قالوا لي باشر إذا ما تجيب المبلغ راح نشتكي عليك.
0: أف.
2: والله قعدت بالليل استنجد بالله سبحانه وتعالى بالثنتين وصليت ركعتين وجه الله سبحانه وتعالى. الله شاهد ثاني يوم المغرب انتهت الأمور، ومرة واحد ظالم يعني بالمنطقة مالتنا اجي هددني.
0: اي
2: والله العظيم ورا يومين جابوا جثة هامدة للمستشفى، فضيحة مخزية.
0: الله أكبر.
2: والحمد لله هو اللي الله سبحانه وتعالى مسخر لنا كل شيء، نحمده ونشكره. تحياتي لكم أخوكم ياسر العزاء.
0: ألف تحية لك أخونا ياسر، والله يكفيك شر الناس وشر الظالمين، والظالمين للأسف هم يغفلون عن نقطة مهمة، يغفلون عن أنه اللي أمامهم يعتبروه خصم لهم ودي يظلمون به، هذا محامي الدفاع مالتهم، هذا قاضي القضاة، قاضي الوجود، يعني جبار الجبابرة، ملك الملوك. فأنت تحارب هيجي قوة أمامك، لازم يخزيهم دنيا وآخرة. فالله يكفيك شر الظالمين يا عيني ويحفظك، وإن شاء الله دائما سهل بوجهك. سحر الخفاجي، الله الله يا بان، أنت قلتي ما أردت أن أتصل وأقول شكرا جزيلا لأنك تحدثتي بما في قلبي يا حبيبة قلبي، وإن شاء الله أسأل الله أن يريح هذا القلب الطيب بإذنه تعالى. فارس من ألمانيا، صباح الخير، اللهم انظر إلينا نظرة رضا تهدي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتردنا بها إليك ردا جميلا، آمين يا رب العالمين. أبو مصطفى الغالي، صباحك ورد جوري ستبان الجميلة، صباح الورد للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي، لا تبحث عن السعادة بل تعلم كيف تراها. نعم، كل التقدير وكل الاحترام يا أبو مصطفى. أعتقد عندي اتصال على الهواء، السلام عليكم.
3: ألو، صباح الخير ستبان.
0: صباح العافية يا هلا.
3: صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين والسيد المخرج المحترم.
0: الله يبارك فيك، من وياي؟
3: أبو حمودي سمي.
0: هلا أبو حمودي، شلونك؟
3: بدول عمر الست، الله يسلمك.
0: هلا بالطيب
3: ست، الله رتبها وإحنا الأردن راح نرجع سوا بنفس الطيارة.
0: أنت منو؟
3: إحنا والأردن نرجع سوا بنفس الطيارة. لا تعيروننا ولا شيء، أنت تدافع نعرفه.
0: والله يعني أنا سبحان الله البارحة انقهرت، أول البارحة انقهرت من وحدة ما أريد أذكرها، هي أردنية على إماراتية على يمنية، فمعروفة يعني جدا، فذكرت الفرق، ذكرت قالت يعني راح يلعبون ذولة وإحنا في فريق السعودية تعادل ما أدري ويا منو هذه، وما ذكرت العراق، يعني تذكر كل شيء وما ذكرت العراق. قالت احنا واحنا وباكر تشوفون. كان الله يرتبها شباب. يا عيني زين شخصيا
3: احنا وصلنا لهذا المستوى، هذا انجاز
0: طبعا
3: وراح يتسجل
0: طبعا.
3: لان اكو دول صرفت ملايين الدولارات وما سوت سوى العراق باقل التكاليف.
0: احسنت، وخصوصا الشوط الاول واداء المنتخب العراقي في الشوط الاول كان اكثر من رائع.
3: الفريق العراقي وحارس المرمى فقط،
0: اي صح،
3: يعني كانت عنده اغلاط فرديه تحملها المنتخب.
0: نعم، على العموم الافتحية لك يا ابو حمودي، وان شاء الله مرتبه في وجهك دائما يا عيني.
3: سالمة
0: الله يبارك فيك، مع السلامة يا حياك الله. إلى البث المباشر الخاص ببانجور على تطبيق الفيسبوك ضمن صفحة إذاعة الرشيد من بغداد، نشوف منو منورنا من الأخوة أو الأخوات. و مبروك عمر، تحية صباحية لبانو وللكادر، وصباح الخير والسعادة، اللهم في هذا الصباح ارزقنا راحة تطمئن أو تطمئن القلوب وتوفيقا ينير الدروب وأخبارا جميلة تسعد النفوس، صباح يليق بنقاء أرواحكم ويزهر بالخير والبركة في يومكم، آمين يا رب العالمين وأجمعين إن شاء الله. محمد يونس، صباح الخير والسرور، تحياتي حياك الله. عبد الكريم الحلي، صباح الورد يا ورد بان، شكرا انت الورد. ياسر العزاوي، صبحكم الله بالخير والعافية ستبان، تحياتي للكادر والمستمعين، دمتم بخير ان شاء الله الخير تلاقي ويلقيك. صباح الخير من سليم الجعفري، عليكم ستبان ست الكل، بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM، صباحك فل وعنبر أبو سيوفي. مثنى الموسوي، صباح الخير والعافية على عيونكم، يسعد لي صباحك يا مثنى حياك الله. أبو سمرة، صباح الخير والسعادة والأمل بالله، من عباس الحمداني، تحياتي لكم حياك الله، وإن شاء الله يومكم حلو جميعا، والله يبارك بهالطلة الجميلة.

0: تقطع نفسي توقف قلبي تهدى الحال.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام
2: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 7 بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فان.

صباح الخير صباح الورد. تدرون سبب خسارة المنتخب هو برج الثور؟ مو الخطة ولا اللياقة ولا حتى الحظ ولا ولا، السبب بكل بساطة إنه حارسنا جلال حسن الله يحفظه من برج الثور. وبرج الثور معروف بالعناد، يمكن الطوبة كانت تقول له رايحة للشبكة، يعني رايحة، يقول هلا ما ترحين. بينما حارس النرويج طلع من برج العذراء، وبرج العذراء معروف بالدقة والترتيب والانتباه للتفاصيل، لدرجة يمكن قبل المباراة مسوي جرد للأهداف وحدة وحدة. فصارت المواجهة مو بين العراق والنرويج، صارت برج الثور ضد برج العذراء. شفت عنادك وين وصلنا؟ آني بانجور، آني بان، وهذا بانجور، وأهلا بيكم في الأبراج.

برج الحمل يشهد هذا اليوم عودة النشاط في العمل بعد فترة من التراخي، وهذا يتطلب إنجاز المهام المتراكمة وإثبات الجملاء. عاطفياً هناك حاجة واضحة لفتح باب الحوار مع الشريك، جاوز الخلافات وحسن الأمور بالتفاهم مع كلمة كلمة. برج الثور تبدي مرحلة جني ثمار الجهود السابقة مع فرص مهنية قد تشمل تقدم أو تحسن في الدخل. عاطفياً قد يظهر سوء تفاهم بسيط بسبب موقف عابر، ما يستدعي الهدوء في التعامل. أوكي؟ افتهمت؟ أنت افتهمت بس ما تريد تقول أوكي. الجوزاء قد يواجه مولود الجوزاء بعض التحديات في بيئة العمل، بس هو قادر على تجاوزها بذكائه ومرونته. عاطفياً يسود بعض الغموض في العلاقة مع الشريك، ما يتطلب توضيح أكبر للمشاعر. برج السرطان من المهم تجنب التسرع في القرارات مع احتمال وصول خبر إيجابي يغير المزاج للأفضل على طول. عاطفياً ينصح بالمصارحة وفتح حوار صريح لتوضيح الأمور العالقة. برج الأسد قد تظهر بعض التحديات البسيطة في العمل نتيجة سوء تفاهم، إلا أن الحكمة والهدوء يساعدان على تجاوزها بنجاح. برج العذراء تشغل الأمور المالية حيز من التفكير مع بوادر تحسن قريب، ينصح بالابتعاد عن القلق الزائد مع احتمال وجود فرص للراحة أو نشاط عائلي مريح. برج الميزان

تحتاج إلى ضبط الانفعالات وتجنب الخلافات. الحالة النفسية قد تكون متوترة، ما ينعكس على العلاقات العاطفية اللي تحتاج إلى وبر. برج العقرب، بعض المشاكل قرارات سابقة، حلول هادية ومرنة في التعامل. عاطفياً العلاقة تمر بمرحلة تطور تحتاج إلى توازن. إلى مولود برج القوس، يوم يحمل بعض التحديات اللي تتطلب صبر وحكمة في القرارات المهنية. عاطفياً العلاقة حساسة وتحتاج إلى تفهم أكبر لتجنب التصعيد. برج الجدي، تعرض عليك فرص متعددة تحتاج إلى دراسة دقيقة قبل اتخاذ القرار المناسب. اجتماعياً تميل إلى التواصل مع الأصدقاء، بينما تتطلب العلاقات العاطفية توضيح بعض الأمور. مولود برج الدلو، يشعر مولود برج الدلو ببعض الإرهاق والارتباك، ما يستدعي إعادة تنظيم الوقت والاهتمام بالراحة. وعاطفياً يا دلو، تحتاج العلاقات إلى هدوء وتوازن أكبر ونفس عميق. أخيراً برج الحوت، يشهد هذا اليوم ضغوط تتطلب تركيز عالي، إدارة جيدة للوقت، كما ينصح بالاهتمام بالعلاقات العائلية وتعزيز التواصل مع المقربين. والله أعلم.

تحية إلى الأخ محمد الدليمي، بعث لي الحقيقة على واتساب. نحن أصحاب الأراضي في ناحية الوفاة في محافظة الأنبار قرب المطار، نطالب برفع الحجز عن أراضينا والتي مضى عليها أكثر من سنتين. صباح الخير ستبان الغالية، قررنا نطلع مظاهرة يوم الخميس والله يستر إن شاء الله محفوظين يا رب العالمين. أولا التظاهر السلمي هو حق كفلة لكم الدستور، ومن حقكم أنه تظاهرون للمطالبة بحقوقكم، فمو غلط. اثنين، أوصيكم أخوتي بالالتزام بالسلمية وبقواعد التظاهر اللي تعبر عن مطالبكم بدون أن تطلع خارج حدودها، تمام؟ وإن شاء الله يرفع الحجز عن أراضيكم بإذن الله تعالى. المفروض الانتخابات يعني والأصوات عالية والعالم الأحلام يوصلونا إلى عالم الأحلام إنه إحنا حتى ممكن يدخلونا الجنة ذولا زين، بس يردون يحصلون على أصواتنا، وأنا سأعمل وسأسوي سيد. هذا سيد زيان مال يا سيد. فاحنا نريد يعني ذولا نفسهم روحوا لبارح المدراء الوكلاء منو المعني، ما يصير ما يصير. تعال انت مو جيت اخذت هذا الكرسي، هسه شنو انت يتيم انت واوينك ونريد ندخل بيك الجنة عمو؟ ها انتو يتامى ابناكم في سبيل الله حتى انتو تختنون وندخل بيكم احنا الجنة بعدين نموت من القهر فندخل الجنة؟ غير ترحوا لهم تدقون بابهم، تعال سيدي المحافظ 1 2 3 هاي قيعانة خو مجلس محافظة سامرة. الله أكبر الله أكبر، سامرة الترابة والذري بعيني شفتها بعيني شفتها. سامرة تعاني الأمرين من عدم البناء وعدم الترميم، وكأنها نعم هي منطقة نعم ولكن ماكو هيك شيء، يعني ماكو تراب. ليش مجلس محافظة سامراء ايش دي يسوون ذولا؟ وانتو يا أهل سامراء ليش ساكتين؟ ليش ساكتين؟ شنو تخافون تحجون؟ ليش تخافون تحجون؟ أكو بعبع؟ أكو بعبع؟

روحوا الظاهر بباب المحافظة، بباب المحافظة أقعد وتربع، ما أتحرك إذا ما تسوي لي هذا الموضوع. شيردون يسووا يضربوكم بعد أكبر

تصير عليهم، روحوا اشتكوا بالقانون. والله أكبر راس يجيب القانون من أذانه، أكبر راس باعه. منو يسمعني هسه؟ أنتوا يا مسؤولين وما أدري منو، أكبر راس بيكم يجيب القانون بالقوة بالقوة. تخسر وتكسب والقضية الثانية وقعك بيها، أخذت الثانية الثالثة العاشرة، لازم لازم أرغم أنفك وتخضع وتعترف بتقصيرك وتعترف بفسادك وبسرقتك للعراقيين. فأنتوا لا تتجاهلون حقوقكم، مو إحنا عندنا جهل بحقوقنا، إحنا ما نعرف إحنا، ها يعني إحنا عادي نقيم دعوة؟ نعم نقيم دعوة على أكبر راس بيهم، أثخن شارب منو بيهم، روح يلا وبي خير يردها. شوف إذا ما يجي بوس إيدك حتى بس تتنازل. أنتوا ليش هسا مو صايرة بيناتهم هم بالدعاوي؟ واحد يقيم دعوة على الثاني، شاحنا شمالنا، إحنا ليش ما نقيم دعوة عليهم؟ تعالوا أنتوا أخذتوا الأرض، حاجزين الأرض مالتي، ليش أقيم دعوة عليهم؟ قيم دعوة، عاد هو الله يرتبها.

القاضي ما يوقف قضيتك، المحكمة ما توقف قضيتك، أعلى سلطة بالبلد هي السلطة القضائية، أعلى سلطة، ما حد يقدر هاي السلطة التنفيذية وحتى التشريعية وكذا، حتى الدبلوماسيين ليش شنو يعني عندهم حصانة دبلوماسية بس إذا كان مقصر يسحبون من الحصانة وينتهي موضوعه وتحترق ورقته إذا ثبت تقصيره في موضوع معين. فأنت لا تضعف ثقتك بالله ولا تضعف ثقتك بالقضاء، ما عليك، أنت بس قدم، بس حاول، بس روح احكي وتابع، لا تهمل قضيتك. ها والله هذا ما أقدر، لرأس كبير بالهاي هاي شنو؟ إذا أنت بعدك تولول بالبيت مثل النسوان، أدري شو أنا أجيب لك حقك؟ لو أنت تطلع وتروح وتسجل دعوة وتقدمها مستمسكاتك وأصولياتك وحيثيات الدعوة كاملة وتتابع يومية، إلا طلع حقي، اللي يحب حقه ويريد حقه يطلعه، لو ما هم قالوها ما ضاع حق وراءه مطالب. والله ناس في يوم ما أريد أذكر وين، في إحدى المحافظات، في أحد يعني أحد التابعين لمجلس محافظة معينة، الله يكرم، ناس تخاف الله يعني باق قطعة أرض لميت، يعني بالمقبرة باقها وسيجها وهذه، والله من عيونه طلعت

0: هذه تدمر الخصم. التصوير، التسجيل، الإهانة، يعيب عليك. شوفوا شوفوا صغائر الأمور، كيف للدستور أن يصون بها كرامتك. أنت ليش باذل كرامتك؟ ليش تخلي هذا اللي إجا من تالي مشابع تمن ومرقب بيت أهله وصار حج فلان براسك وبحقك؟ أخوان طالبوا بحقوقكم، روحوا قيموا دعوات قضائية منتهى الاحترام، قيم دعوة قضائية على المسؤول الفلاني، طبعا مع جمع الأدلة الكافية. خلي أدلتك كافية كافية، لا تروح رجيج مثل ما يقولون، لأن راح يلاعبك. زين، هو عنده فلوس وسلطة، وانت عندك الله. تحياتي، تفتحتوا لي موضوع وأنا أريد أختم. مصطفى القيصر، صباح الخير أخوي.
1: صباح الخير والعافية علي استثمار. صباح الخير عليك وعلى كل رجال المستمعين. يلا احنا نقول هارد لك المنتخب العراقي، بس يعني عندي تعقيب صغير وني هو على جلال حسن. هو جلال حسن وغير يعني، المهم جلال حسن يعني جلال حسن هو يعني حرامات يلعب المنتخب بصراحة، يعني حرامات يسد للمنتخب العراقي، لأنه مو قول شيء. هو مثلاً لا يبوج ولا يزعل ولا هاي، بس يعني واحد غير ده يشوف نظرياً قدام عينه إنه هو مو قول شيء. يعني الدور العراقي، الدور العراقي مليان مليان قول شيء. يعني أدري شلبتوا بجلال حسن لطشتوا، يعني هم أنا شنو محاصصة هي منا، يعني ما دنا نشوف إنه هي محاصصة، يعني مو منتخب. يعني أنت تقعد أنت عندك فلان وراك فلان علان، تقول أنت هذا مكانك شلون هسه، شلون الدولة من وزير الى نائب، من نائب الى مدير عام، مو هيك. يعني انت منتنادي شو اسمه دورك كبر العراق، الدور العراقي ما بيقول شيء. بس جلال حسين عمي ما يعرف يصد، يعني ما يعرف يصد، خلونا قاعدين وسهراني. ترى على كل يعني حاب اوفر ان شاء الله باللعبات الجايه.
0: تحياتي لك مصطفى، وتحياتنا الى حارس المرمى جلال حسن. هيك كبرت براسه ما يريد يصد اللعبه، كيف هو هيك برج الثور؟ خاف كان جوعان، قال برج الثور يدلعنا لما يشبع فيجوز ما ماكل. تحياتنا لك مصطفى، ولأبطال أسود منتخبنا الوطني أسود الرافدين، وإن شاء الله على المستقبل تكون الأمور أجمل. على عادل، مرحبا ستفان، تحياتي لحضرتك وللمخرج حياك الله، وأيضا صباح الورد من آزاد أبو جعفر. صباح حسيني، بارك الله بيك يا عيني. لهنا أحبابي يبدو أن الأمور مهببة، ولكن رب العالمين يفرجها من فوق سابع سماء. كل التقدير لكل من رافقنا من 7:30 لسه. أعتقد هسه بدأ دوام الموظفين اليوم، بس الله رفكم الله رتبه. وإن شاء الله يومكم جميل ويخلص على خير بإذنه تعالى. نلتقي باشر بال7:30 الصبح، كونوا بانتظار مايكروفون بان الموسوي ومكسر وسام ماجد. الله رتبها دائما على راديو الرشيد. باي باي.
2: ايوه العظيم، طب من ايدك ها وذبها على القبلة رب العالمين يرتب لك اياها، لا تحير بيها. شوف شنو هذا.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. الزيدي للسفير الإيراني: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار وندعم الجهود المبذولة لمنع استمرار الصراع. تركيا ترفض تمديد اتفاقية أبو كركوك وتلوح للعراق بوقف ضخ النفط. مسرور بارزاني وتوم باراك يؤكدان أهمية تفعيل برلمان كردستان وتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم. النقل: بدء تدفق الحركة الجوية الدولية عبر الأجواء العراقية خلال 24 ساعة. تفكيك شبكة دولية للمخدرات وضبط كيلوغرام من مادة الكريستال في ميسان. جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 3 إرهابيين وتاجر مخدرات في مناطق متفرقة. الرئيس الإيراني: لم نصل بعد لاتفاق نهائي مع أمريكا وجاهزون لأي سيناريو. ترامب: أتوقع أن تسير المرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران بسرعة. قادة مجموعة السبع: ندعم الاتفاق الأمريكي الإيراني ومستعدون للمساهمة بتنفيذه. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس عرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان بيك.
7: الله يحفظك.
6: تمشي وياني
1: بعد ايش ضايجه؟ اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: الصوت اللي تحبه،
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب،
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: الرشيد FM إذاعتك.

تستاهل بالحيل واذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلا كل مستشرق وخطواتك اللي بي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. الزيدي للسفير الإيراني نرحب باتفاق وقف إطلاق النار وندعم الجهود المبذولة لمنع استمرار الصراع. تركيا ترفض تمديد اتفاقية أنبوب كركوك وتلوح للعراق بوقف ضخ النفط. مسرور البرزاني وتوم باراك يؤكدان أهمية تفعيل برلمان كردستان وتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم. التربية تحدد موعد إعلان ضوابط القبول بمدارس المتميزين والمتفوقين. مرصد بيئي: أكثر من 55% من مساحة العراق مهددة بالتصحر. الاستخبارات العسكرية تعتقل 12 متهماً بتجارة وترويج المخدرات في بغداد. الرئيس الإيراني: لم نصل بعد لاتفاق نهائي مع أمريكا وجاهزون لأي سيناريو. الجيش الإسرائيلي يداهم 10 منازل جنوب القنيطرة السورية. قادة مجموعة السبع: ندعم الاتفاق الأمريكي الإيراني مستعدون للمساهمة بتنفيذه. انتهاء صلاحية آخر ترخيص أمريكي بإعفاء النفط الروسي من العقوبات. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: إلك، اسمع واستمتع.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي للسفير الإيراني يرحب باتفاق وقف إطلاق النار وأن ندعم الجهود المبذولة لمنع استمرار الصراع. تركيا ترفض تمديد اتفاقية أنبوب كركوك وتلوح للعراق بوقف ضخ. مسرور بارزاني وتوم باراك يؤكدان أهمية تفعيل برلمان كردستان وتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق الذي نقل إلى رئيس الوزراء تحية الرئيس الإيراني وتأكيد رغبة بلاده في تنمية العلاقات ودعم التنسيق المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتابع البيان أنه جرى بحث آخر التطورات في المنطقة، حيث عبر رئيس الوزراء عن ترحيب العراقي باتفاق وقف إطلاق النار ودعم الجهود المبذولة من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار ومنع استمرار الصراع وتهديد السلم الإقليمي والدولي. التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني المبعوث الأمريكي توم باراك، حيث أكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية مواصلة تطوير العلاقات التجارية بين واشنطن وأربيل وضرورة دعم الحكومة الاتحادية برئاسة علي الزيدي لتحقيق التنمية الاقتصادية وخدمة جميع المواطنين، مع التجديد على أهمية إعادة تفعيل برلمان كردستان وإنهاء الجمود السياسي في أسرع وقت ممكن. قال مسؤول تركي كبير أن أنقرة لا تريد تمديد اتفاقية خطأ أنابيب النفط القائمة جيهان كركوك في ظل الظروف الحالية، بعد أن طلبت بغداد تمديدها لمدة عام على الأقل لإتاحة الوقت لمزيد من المحادثات. وذكر المسؤول التركي لوكالة رويترز عندما سئل عن طلب التمديد العراقي لا فائدة من تمديد اتفاق كان خاضعا للتحكيم. قال مرصد العراق الأخضر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف في بيان أن أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط والتقارير الوطنية المعنية بالبيئة تشير إلى أن مساحة الأراضي المهددة بالتصحر في العراق بلغت 96 مليون دونم، بما يمثل 55% من المساحة الكلية للبلاد. أخيراً أكد الرئيس الإيراني مسعود بالتفاهمات الأخيرة خطوة هامة العمليات العسكرية والشروع في مفاوضات رسمية، نافياً في الوقت ذاته التوصل لاتفاق نهائي في المرحلة الراهنة. الرئيس الإيراني تصريحاته بالتأكيد على الثوابت الوطنية، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني تعلم من نهج قيادته ألا يرضى. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي للسفير الإيراني نرحب باتفاق وقف إطلاق النار وندعم الجهود المبذولة لمنع استمرار الصراع. تركيا ترفض تمديد اتفاقية أنبوب كركوك وتلوح للعراق بوقف ضخ النفط. مسرور بارزاني وتوم باراك يؤكدان أهمية تفعيل برلمان كردستان وتشكيل الحكومة الجديدة.

جديدة للإقليم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778383395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح. اسمع.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. أزيدي للسفير الإيراني: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار وندعم الجهود المبذولة لمنع استمرار الصراع. تركيا ترفض تمديد اتفاقية أنبوب كركوك وتلوح للعراق بوقف ضخ النفط. مسرور بارزاني وتوم باراك يؤكدان أهمية تفعيل برلمان كردستان بتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم. التربية تحدد موعد إعلان ضوابط القبول بمدارس المتميزين والمتفوقين. مرصد بأكثر من 55% من مساحة العراق مهددة بالتصحر. الاستخبارات العسكرية تعتقل 12 متهماً بتجارة وترويج المخدرات في بغداد. الرئيس الإيراني: لم نصل بعد لاتفاق نهائي مع أمريكا وجاهزون لأي سيناريو. الجيش الإسرائيلي يداهم 10 منازل جنوب القنيطرة السورية. قادة مجموعة السبع ندعم الاتفاق الأمريكي الإيراني ومستعدون للمساهمة بتنفيذه. انتهاء صلاحية آخر ترخيص أمريكي بإعفاء النفط الروسي من العقوبات. طقس العراق استمرار بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: أغاني، أغاني وأكثر. الرشيد FM.

0: جديد رشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداء الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن حسين.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من تابعنا أكيد على أثير موجتنا 91.5 FM وعلى تطبيقاتنا الخاصة بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس. أتمنى لكم مساء جميل، أكيد راح نكون وياكم بحلقة جديدة ببرنامجنا درس شاغر.
1: الأربعة توجع، الأربعة ما تخليك تنام الليل، الأربعة تخليك تاخذ مسكنات مهدئة.
0: أنا توقعت ينزل خبر إنه يقول لا باكر داومون بالسبعة مو بالعشرة الموظفين بس يلا شو نسوي، يعني كانت أكو أخطاء فردية، يعني إحنا هم لا ننسى المنتخب لعب كلش حلو أمانة. أول شوط بس طبعا، الشوط الثاني ما أعرف، هم دائما يعني هاي دائما نقولهم بحد كان سلطان ماخذ موضوع. بس بعيدا عن خل اقول لكم من التقديم، اكيد انا عبير بيتي وياي بالاخراج عمار كامل، بس باحه سلطان كان ماخذ موضوع قال لكم انطوا نصيحه يمكن اسمعت هيك شيء للوعي. من ضمن النصائح اللي كنت اتمنى اسمعها انه من يكون اكو هدف يعني للفريق الثاني، ليش هذا التوتر اللي يصير ويصير خوف وتحسهم يعني بعد خلص خلصت اللعبه انتهى الموضوع، مع انه الفريق النرويج بالشوط الثاني نزلوا اقوى ولا كأنه هم اصلا يعني خلاص حاطين بجيبهم ثلاث جوال، انتهى الموضوع ثلاث اهداف يعني، لا بقوا يلعبون الى اخر دقيقه، وشفنا باخر دقيقه اجل الرابع. بس احنا عكسنا، احنا بس هدف واحد تشوفون كلها رخت وخلاص يعني انتهت اللعبه بالنسبه لهم، يعني ما نعرف شو نقول. الله يستر من الجاي، والله ايش تتوقع كارثه، خذها ويا فرنسا ومبابي، فرنسا ومبابي، لا مثلا في وقت اللعبة جميلة.
1: الأربعة توجع، الأربعة ما تخليك تنام الليل، الأربعة تخليك تاخذ مسكنات مهدئات لعل وعسى تاخذ أربعة في النهاية، 2-1 مقبول كل يعني حتى يمكن 3-4.
0: لا حرامات والله، يعني تحياتنا جلال، خو هاي كارثه كبرى جلال يعني والله العظيم. هاي هذا الجول يعني حسيت اللعبه تحولت من الى لعبه حقيقيه الى سيجا بهذا الجول. شايفين هسه هم يلعبون، انا يعني من العب مثلا الطوبه بالبلاي ستيشن، بعد من يجي يعني من توصل الطوبه لي ما اعرف شو اسوي. فنفس الحاله البارحه اللي صار، لا لا لا يعني حسيت بدي انطيهم اياه هديه هيك تفضلوا، على قولة المعلق البارحه كان جاتو قدمه لهم. عموما تحيه لكل مستمعينا، يلا ان شاء الله على الجايات ان شاء الله خير، بس نقول ان شاء الله. اكيد راح نكون وياكم بهذه الحلقه وراح نفتح موضوع للنقاش وياكم، بس خلينا نسمع شيء من استاذ عمار يعني اذا ممكن. اي والله كنا ضجنا مو بس انت، حرامات السهر. أنا بنتنا يمتها من الدعش. زين بس يلا عموما نرجع ونقول ما يخالف. يعني هو المفروض كانوا يلعبون بلعب أقوى، لأن أنت يعني هذه كأس عالم واللي قبالك مو سهل، والكارثة ما أعرف إذا كان القريتة صحيح أو لا، إذا كان أكو تصريح لجلال ويقول أنه هذا هو إمكانيات الفريق اللي قدامنا وأنه هو بي نجوم كبار وبالتالي يعني خسرنا، فهذه كارثة انه انت لغاية يعني انت ودي تلعب وبعدك انت خايف من المقابلك، هذه كارثة طبعا جديات والله. من انت مخلي ببالك اذا كان تصريح صحيح، امانة ما اعرف يعني، بس انا قريت اكو تصريح الى بعد اللعبة، فكارثة اذا فعلا انت خلال اللعبة تفكر انه مقابلك هو اقوى منك، لان معناها انت ما راح تقدم شيء.

0: يلا خلونا نعرف أو نقول شنو موضوع حلقتنا اليوم. أو موضوع فشي يعني أنا شفته على السوشيال ميديا دولة ما كل لي خصوصا يدخلون يعني الأربعينات هيجي مع احترامي لسلطان الجميل. أكو فد أشياء تتغير عندهم اللي هي يعني إحنا بالشقة نأخذها هذا اللي يطفي الضوء 24 ساعة هذا اللي مثلاً الماطور يطفي يعني أكو أمور معينة. فخلونا اليوم أسألكم سؤال كل واحد يتصل بي يقول لي شنو الشيء أو أكثر موقف صار وياك اكتشفت إنه أنت يعني كبرت بالعمر أو ابتديت إنه أنت يعني تحس نفسك انه خلاص يعني اكو اشياء تغيرت بيك بتصرف معين او موقف معين صار وياك اكتشفت بي انه معقولة اني كبرت في هذه المرحلة مثلا. فخلونا نسمع اليوم كل واحد يتصل بي يقول لي انه شنو اكثر موقف صار وياك اكتشف بي انه هو كبر بالعمر. مرات حتى الكبر مو بس بالعمر ممكن يكون بالتفكير ايضا. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 07-8-02-11-4-1-5 و 07-8-02-11-6-1-1-7 آسيا سيل 07-7-0-1-1-4-1-1-5. لا للأسف ماكو بث مباشر شوي نعتذر من عندكم هذه الفترة يعني ما راح تكون أكو بث عندنا على التيك توك أما بصفحتي بعد ندافك بس عموما على الصفحة الرسمية للإذاعة ماكو بث هالأيام كبث مباشر داعج. يلا عندنا اتصال. ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: الخير والعافية عليك على السيد المخ
0: ما أدري
1: متلافق
0: ما يخالف يعني سب الله هذه مو إحنا لأنه منتخبنا وكنا متأمنين خير على عليا يعني ومنتظرين
1: طيارة يعني واحدة يعني المصاريف أقل.
0: يلا بلكي عسى ولا ما تعرف هذه طابة يعني ما نعرف ايش راح يصير بس يعني هو مثل باحة أكثر المستمعين قالوا إنه إحنا نعرف إمكانيات المقابلين بس نقول عسى ولا عال يعني تهمت اللاعب وصلت لكأس العالم شيء مو سهل بعد 40 سنة هسا أنت ما تشتغل على العراق اشتغل نفسك
1: تعبير. جلال نزل خايف قبل المباراة.
0: بلي مو أنا ما أعرف هذا التصريح قلت أنا سمعت هيش تصريح إله هل حقيقي أو لا ما أدري.
1: يعني هو ماكو واحد شلون واحد نازل مستسلم قبل المباراة رجال خايف.
0: صحيح نازل انتحاري.

0: هيجي يدرب روحه خلاص. عموما
1: في خاصه من استاذ سلطان نلعب العاب اليوم.
0: هو سلطان امبارحه ما شاف اللعبه على فكره، بس اكيد يعني سمع اخبار او كذا.
1: تابع المخلص مع المباراه؟
0: اي اكيد تابعها. الله ليسر من سلطان، الله يسر من سلطان.
1: الله حس بيها بالكبر.
0: لا موقف الموضوع. موقف واحد صار وياك.
1: موقف واحد حسيت الهدوء.
0: يعني شنو الموقف اللي صار وكنت بيه كلش هادئ؟
1: لما يجونا خطار وجهالهم هاي اضوج، اضطر اصعد بغرفتي فوق وظل موت بريد.
0: ها يعني هذا الموقف حسسك انه انت صرت يعني انسان تحب الوحدة اكثر، او ما تحب الهوسة والهدوء والهاي الاشياء؟
1: واحاول ما اضيع نومت الظهر، احاول هاي
0: بس يعني قبل كنت غير شكل خلينا نقول.
1: اوه
0: فحسيت بهذا الموقف انه انت يعني
1: حسيتي كعمر مثلا تقعدين من الصبح مو متأخرة لا من الصبح كنه نظللي العادي هسه لا ما نقدر. لازم اكو قيلولة واكو نوم اكو راحة هيك شيء.
0: صح طيب اوكي ابو حمود، يعني كلش اشكرك اتصالك عزيزي نورتنا. شكرا
1: مع السلامة.
0: سلطان تحياتي لك، يقول اليوم ابوسهم من راسهم بالبرنامج. طبعا اكيد لا مو قال هيك متحلفلهم، يقول لا والله شفتها للعبة يلا.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد وعدنا اتصال جديد. حلوة هاي.
1: الو مساء الخير.
0: اهلا مساء الورد.
1: هلو هلو عبير مساء الخير عليك على المخرج. الله يسلمك
0: يخليك. منورتنا.
1: ايوه وصح خسرنا احنا. بس شفت نفسنا خسارة. والله والله.
0: يلا ما يخالف ما يخالف ما يخالف نرجع ونقول ما يخالف الله كريم
1: ان شاء الله الحاله افضل. الحاله اللي اختلفت عندي قبل اتذكر
0: موقف
1: من البيت هوايه
0: موقف اي
1: لا مو موقف يعني هو مو موقف موقف بس يعني صفه خلينا نقول اي ما كنت اطب للبيت هوايه من كبرت يعني صرت بيتوتي اكثر بصراحه الا اذا عندي مشوار ضروري طلعه هي الشغله يعني لا هاي واحد بس قبل فانا يعني عربت نفسي وحددت نفسي انه كبرت اكيد هاي تاثيرات العمر والكبر يعني اختلفت عندك الصفه هاي او الميزه
0: يعني خلينا نقول انه انت قبل شلون تحب تطلع هوايه تغير جو
1: نادرا
0: نادرا ما تكون موجود بالبيت مثلا خلينا نقول طيب بس
1: يعني
0: هسه
1: قبل اغلب وقتي برا هسه بالعكس اغلب وقتي بالبيت
0: بالبيت طيب
1: هذا دليل انه كبرنا
0: اي أيه. تمام شكرا لك وسام نورتني اتمنى لك يوم حلو هلا قلبي باي باي.

0: يلا عدنا اتصال. الو الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا محمد.
1: شلون شيخ غالية؟
0: هلا والله. انت شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي لك. تحياتي للمخرج.
0: شكرا. كل تحية لك. نورتنا.
1: اكيد هذا نور شيخ غالية.
0: محمد يلا شنو الموقف اللي صار وياك وحسيت انه انت خلاص يعني تغيرت كبرت بالعمر خلينا نقول هسه حتى لو مو بالعمر خلينا نقول عقليا ما يخالف يلا حتى شوية نكحلها. فشنو الموقف؟
1: الموضوع ما أكبر من حجمه. ما أكبر الموضوع يعني مثل اليوم فالاثنين مثلا مختلفين على شيء.
0: طيب
1: لما أجي طرف ثالث أكون بين هذا وبين هذا. ما أجي أكبر الموضوع أقول هذا أنت غلطان وأنت لا. لا أكون بين أرض الاثنين.
0: أوكي فهمتك. طيب بس عكس قبل. قبل لا خلينا نقول يعني تغيرت قبل حسيتها.
1: لا إذا هم إذا هي حباية صغيرة أنا أسويها كباية.
0: طيب هسه خلينا نقول الخلق شوية صار أقل.
1: الخلق فبالتالي أطول صارت... الخلق وعندي برود يعني مو من نوع العصبي. أشوف المقابل يعني مثلا منفعل على حقه أو ضايج ويا هذا الشخص وأنا أقول له دعوة.
0: طيب
1: طول خلق ما أدري شنو.
0: إيش دعوة؟ إيش دعوة؟ اليمن
1: جامسة عبير ما حد بعد حتى ما حد عمي مثلا يحتاج من يسني من عنده فد شيء شافني انه عندي خلق طويل وبرود. طيب هذا السبب ما حد عمي يجيبه.
0: طيب اوكي انا كلش اشكرك محمد نورتني شكرا.
1: المفروض اليوم ما تجي.
0: ليش؟
1: ضحكة طيادة طباعين اللعبة واللي كلها قاعدة
0: اخو دوامة مو بالسبعة الصبح ما واحد يهم
1: ما يخالف ما يخالف
0: يقول يا الله
1: كنا اليوم استراحة استراحة ليش
0: يلا ما يخاف قد اسمع صوتكم اني عدي يوم بدون صوت
1: يلا ها هي ها هي تعالينا باكر الصبح لعد
0: تأمر
1: يلا هو.
0: تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا. يلا اتصال اخر. الو مساء الورد. هلا والله. الو الو الو اتصال اخر. الو
2: الو
0: اهلا اهلا شلونك؟
2: صباح الخير.
0: هلا والله. هلا
2: شو ماكو مساء الورد.
0: هلا بالمرتاح. لا عادي انا صرت انسان اتقبل يعني اتقبل الصباح والمساء عادي عادي.
2: نعم
0: يحكي عليك عمار.
2: شبيه شبيه داي صايح.
0: يحكي عليك والله.
2: ابراهام شاف الفيديوهات مالته وقال جيبوه. شو فيهن على الواتساب دزيت
0: البارحه ذكرت صدق عمار يعني عمار اني اسف بس لازم اقول لك يعني البارحه بهذا الجول اللي صار معكم مال الثاني
2: والله حاطين عمار بالجول
0: الثاني والله قلت عمار يدرب الطلاب اللي عنده احسن من فعله هاي شنعه ذكرته والله قلت مالته المركز احسن
2: عبير بس شوف الواتساب مال الاذاعه
0: سمعتها هاي
2: اي سمعت بس شوف الواتساب مالي ذا راح تعرفين لو حاط زين عمار حضرو خندز
0: والله انت مشتغل عمار بس خلص صدها يلا
2: شفتي اسد اسد يجي يقر على الطوبه ما يفترسها
0: طيب شنو الموقف اللي صار وياك وعلى اساسها حسيت سوري انه انت يعني كبرت بالعمر
2: والله عبير انقنق على كل
0: مو خوش هاي
2: والله قبل كان شي يحطون على يعني على السفرة اقول نعمة من الله وبسم الله واكل
0: طيب هسه لا هسه شنو هاي شو مسوين
2: مو شنو هاي ليش تدهن زايد صاير يهتم بصحته الله يشرب
0: هو 40 سنة ياكل يعني الدهن من هذا اللي يجي فوق الطبقة
2: تقولي قضيت عمرك تضرب بالخمسة جيت يمي تدور وزن وقافي
0: زين صدق يعني مرات محمد من تسويك تصفر على نفسك هيك بينك وبين نفسك بحكي
2: حقيقه يعني... صدق والله لانه خاصه انا مرت علي ايام خبز وبصل وصح نعمه من الله
0: اوكي بس هسه مش
2: ما اشوفه
0: هسه لا
2: هسه لا خالص هاي لا لا لا لا
0: هذا ليش قصدك هاي ما شمس مش انت بجزر القمر مو
2: بسويسرا بسويسرا
0: جزر القمر
2: بالراس الاخضر والله لو رايحين للراس الاخضر احسن
0: طيب يعني هذا الموقف ممكن يقول انه انت حسسك او ايش بينك وبين نفسك في بعض الاحيان هذه مواقف من الصير ما نقول للاخرين هو انا كبرت بيننا وبين نفسنا نقول شنو هالتغيير؟
2: لا لا مفضل اقول بالله ترى انا اللي عندي هم مو قليل ان شاء الله مرتي وجهالي يشتغلون
0: زين. أنا يعني كلش أشكرك أستاذ محمد لوقتك
2: حياتي وفيديوهاتي تمام استمر لو
0: استمر عين استمر استمر
2: صدق
0: استمر والله استمر وأنت مشترك بالآي آي على مود عمار مشترك
2: والله العظيم نص الراتب ده صفر
0: طيب
2: مع السلامة
0: تحياتي لك أكيد نورتنا شكرا باي باي. يلا عندنا اتصال
3: مساء الورد.
0: أهلا مساءك خير هلا مصطفى
3: جميل عبد الورد تحياتي لك.
0: هلا والله
3: تحياتي اكيد للحبيب عمار.
0: شكرا لتحيات عمار
3: ابو علاء الورد. عمار يا شنو
0: عمار يا شجاعه يا ملك
3: عمار يا شجاعه يا ملك الاداء
0: الله يسامحني على السالفه هاي. طيب مصطفى شنو الموقف اللي صار وياك وصفيت بينك وبين نفسك قلت شنو معقول اني كبرت مثلا؟
3: اي والله هاي طبعا احنا بين فتره وفتره أصدقائي سوينا لعبة يعني بالساحة هاي الخماسية التارتان فمن نلعب يعني قبل كنت ألعب يعني عادي عندي نفس طويل باللعب هسه ماكو يعني خمس دقائق هيجي وأتعب والهث وعبالك الدنيا محتر قريب أموت فبيني وبين نفسي يعني أقول يعني معقولة كبرت هاي واحدة وإن شاء الله الثانية مرة بالبيت بالملحق مال الكنتور عندي غرابة بدي أنزلها فصعدت على الميزة وتواليت والملحق قريب أخذهن وأنزل فشيكت من الميزة وتواليت للقاع يعني مسافة متر متر وعشرين سنتين تقريبا يعني حسيت رجلي أرادت تلوط وقلت شنو يعني معقولة كبرنا احنا قبل كنا من الشلدة اشكال ولون شو هسه ما في لحد كبرنا
0: يعني حسيت على نفسك وحكيت بينك وبين حالك هذا الموضوع انه معقولة يعني كبرت يعني بحيث انه
3: اي والله يعني قهرت بصراحة مو بس هيك يعني يعني انقهرت قلت يعني هاي شنو هاي منا اللي هنا ما اقدر اقمز بعد يعني ما يعني ما شديد اللي شف لهذا السبب راجعت نفسي وسويت واحد لاصدقائي بانه يعني ندخل جيم حتى شوي نعيد لياقتنا
0: يلا ان شاء الله
3: يعني لان انتم تظلون تعايرون ها كبرتوا وما بيكم حيل
0: يعني مو هذا يقول لك بعد ما شاب ودوا للكتاب شايف يعني يعني هذه ما بالاخير بعدين يفكرون بالجيم وكذا شوف شوف مثلا اجدادنا كلهم ما شاء الله عليهم صحتهم زينه ان هم كانوا يدارون صحتهم بطريقه الصح واصل لي يعني فهمتني شلون يعني ما كانت اكو هاي التيك اواي الاكل وهاي الامور يعني كل شيء كان بالبيت يعني ماكو هاي الاكلات
3: لا واحنا عاملين نفسنا الى مرحله يعني
0: مع انه هم كانوا مع انه انا يعني اذكر جدي الله يرحمه ويرحم كل امواتكم يعني هو كان مدخن بس ما شاء الله يعني اوكي اموره زينه صحته زينه يقعد بسته يلعب رياضه
3: الحكي بنات أنا جدي كان يحط يم حلة من هاي التمر البرحي ودول كليبن يسوقها يسوقها ولا يم الموضوع
0: شفت
3: اي والله
0: اي يعني اكو اشياء احنا هسه مثلا نقول لا امرد يعني ذاك اليوم ما صار موقف معين فقالوا لي يعني اكلي ثوم وشن قلت لا شن ثوم انا كلش ما احبه يعني فقالوا لي يا معود انا اتذكر قبل ببيتي تبلع بلع يعني مثل الحبايه والله العظيم ماكو هاي ما لا للصحة يعني هو عموما طيب أنا كلش أشكرك مصطفى نورتني شكرا
3: عيوني
0: عيوني أنت باي باي أي والله أوزيل جماعة التسعينات سلملي صدق سلملي تحس كبرنا بسرعة والله ذاك يوم صفيت نفس هاي الصفلة يعني كيت إحنا التسعينات شو بسرعة يعني بسرعة ما أدري والله العظيم

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا وبعدنا بدرس شاغر. عندنا اتصال جديد. الو. اي والله انت سعينات. الو.
1: الو.
0: الو.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد. اهلا وسهلا.
1: حياك الله.
0: نورتنا. من وياي الاسم الكريم؟
1: انت عمار بغداد.
0: عمار حياك يا عمار نورتنا.
1: حيا
0: شكرا لك. يلا عمار شنو الموقف اللي حدث وياك او فد شيء صار وياك هيك صفنت وقلت معقول انا كبرت يعني؟
1: والله يا مواقف كثيره بس يستوقفني موقف يعني وفات باستشهاد والدتي يعني تحولت حياتي من لاعب كمال اجسام الى شخص ثاني يعني حسيت نفسي كبرت بنفس الثانيه اللي تشبه بيها
0: يعني حسيت انه خلينا نقول موقف ممكن انه هذا الموقف اثر بيك فبالتالي تغيرت كل يعني كل نمط حياتك تغير.
1: مو هو شنو ستي هو من هذا الموقف بعد انا تركت يعني تركت المجال الرياضي
0: وتركت
1: طلع لي كريش.
0: هاي مو خوش نانا انا اوقف عليه لا هاي يعني من ملاكم وكذا لا كرش ليش لا هذي مو
1: لا والله مو كرش يعني شيء بسيط يعني.
0: طيب هو اسمه كرش بعد بس ايش قلنا نفسنا هو اسمه كرش. طيب يعني حسيت انه هذا الموقف اللي صار طبعا هو مو سهل اكيد نرجع ونقول فقد مو سهل فقد ممكن يغير صفات ممكن يغير شخصيه كامله
1: وللعلم وللمعلومه يعني طبعا هي كثير مواقف يعني تخليك تكبرين مرات اذا تشوفين طفلك ينقهر على فد مساله بسيطه وانت ما تقدرين توفرينها له.
0: اي صحيح فعلا مرات تجي مواقف
1: هاي ترى أيه. هاي ترى مواقف هي اللي تكبر الإنسان طبعاً يعني وضعي ما
0: التفكير الدائم ليش أنا دائماً أقول التفكير الدائم هم يكبر بصراحة يعني يخليك
1: شلون بعد يكبر ويهلك الصحة بنفس الوقت و...
0: طيب أنا كلش أشكر اتصالك عزيزة أتمنى لك إن شاء الله الصحة والسلامة
1: وتخلص كرش
0: أهم شيء نورتنا باي باي. طبعا أنا حابة أشكر باحة نسيت والله وهسه يعني ما أعرف هو ذا كان موجود ويانا أو لا مستمعنا أبو هيلين سوى فد موقف معين ودز لي صورة على البيج الخاص بيه يعني ما تعرف شقد فرحت بهذا الموقف وفرحت بحب الناس. هذه أولا أبو هيلين مستمع عندنا تحياتي إله وزوجته أيضا مستمع ويانا دائما تسمعنا. فكان هو قال بحلقة من الحلقات إنه هو يروح عندهم شو يسموها عمار يعني الفرق اللي هي بالمنطقة شو يسموها هاي الفرق الشعبية خلينا نقول فرق شعبية فعندهم يلعبون طابة فبالتالي هو اللي يقدر يقدمه ياخذ لهم مي وينطي ثواب. فشاهد يعني داز لي صورة ومسوي هذا الثواب لوالدي يعني كلش كلش كلش فرحت بيها هاي الصورة والله العظيم. فأني من أنا أشكر أبو هيلين وإن شاء الله تكون ميزان حسناتك يا ربي وإن شاء الله كل الأشياء اللي تقدمها أقول للوالدي يقول أنت ما الإحساس ماكو عندك مو ماكو زين. فتحياتي لك أبو هيلين وأعتذر البارحة نسيت يعني الموضوع هسه والله خطر ببالي فشكرا جزيلا لك. يلا عندنا اتصال. يلا أغنية

0: إذن تحياتي لكل مستمعينا أكيد. شكرا أوزيل لأنك موجود وبدت تحذف أنت اليوم، كلش مرتاح بهذا الموضوع. يلا عندنا اتصال. ألو.
1: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد أبو وفاء، أهلا وسهلا.
1: الله يخليك أم خي، تحياتي لحضرتك والمخرج والمستمعين جميعا.
0: شكرا شكرا ربي يخليك.
1: بصراحة ما مسألة مباراة يعني ما هي بصراحة ما هي قد أهتم بالطوبة، بس والله حزنت على نهاية الطفل يزن. يمكن
0: أيه
1: سمعت
0: الله، أيه الله يرحمه،
1: خطيه هذا الأمريكي من أصل عراقي.
0: بس أنا ما فهمت يعني بصراحة ما فهمت هو شنو سبب وفاته يعني.
1: والله في ما يقولون، أنا سألت أحد سألت يعني
0: يعني ما
1: قلت لهم ليش ما حد جاوبني، يعني بس أبوه أمه دايحشون عن أخواته بس ما بعرفنا ليه.
0: أيه يعني
1: يقولون هو أمريكا من عمره 4 سنين.
0: الموضوع الطفل يزن يعني ما حد قال شنو سبب وفاته، فقط دايحشون بموضوع
1: أنا راح أدور
0: حابره للمنتخب وتوفق بالمال
1: المنتخب العراقي.
0: بس
1: يعني هو صراحة بعض العراقيين اللي عايشين بالخارج أكو بعضهم يهتمون ببلدهم، وأكو بيهم لا، وأكو بين بين، فهذول خطية لا يعني أمانة المتحمسين للدفاع عن العراق. وبالنسبة للحادثة بصراحة قبل نهاية 2024 يعني أنا ما أقدر أمدح نفسي، يعني كنت هسه بعد لا أمشي وكذا ما أدري بال يعني وأشيل ثقل من على الدي، أشيل يعني ممكن أرفع ثقل حتى يمكن حتى 50 كيلو ممكن. بس من صارت هالحادثة شنو كان، كنت بايا كوالالمبور وكنت أتنقل من الفندق للمستشفى، كان عندنا مريض نروح عليه.
0: طيب.
1: فأستخدم هذا المترو هواية، والمترو أقول اللي رايح هناك يسموه تون رزاك اكستشينج بالمدينة.
0: نعم.
1: تستخدم السلالم بمسافة بعيدة جدا.
0: أوكي.
1: أنا شنو هي ممكن طبعا إذا أدف وهي كهرباء تمشي من كيفها، ولكن مرات أقول على متصرف الأكل يعني أتغدى وأطلع أروح على النهاية وأقول حتى يتصرف الأكل أنزل أمشي. ما أنتظر على ما توصل بالكهرباء.
0: فهمتني. إيه طيب فهمت.
1: صار عندي عفوا فتق. ما رجعت العراق بصراحة، ما كنت عبالي يعني ما أعرف شنو يعني، إلا أن جيت هنا رجعت أطباء قالوا لي هذا فتق لازم تعالج العملية من الحمد لله. شعرت أنه طبعا هذا بعد يعني ما هذا المعتد،
0: مع أنه هذا الموضوع مثل نقدر نعتبره بالعكس هو ممكن يكون رياضة يعني، مو صحيح
1: والله.
0: هو صار جهد كلش كبير، خلينا نقول
1: رجعت تقريبا.
0: طيب.
1: أقدر أمشي وكذا، بس شلون الثقل؟ لا والله ماشي الثقل هواي، هم اخاف اني انا ممكن تكرر حاله مشابهه.
0: هذا دليل انه احنا حتى الاشياء اللي ممكن تكون هي صحيه والرياضه وغيرها، وممكن الاجهزه الرياضيه المشي الغيره، لازم هم يكون بشكل معتدل يعني، لانه
1: الضغط
0: هو جسم يعني، فبالتالي الضغط مو هم مو شيء صحيح يعني.
1: او في حضرتك وكل المستمعين باي عمر الواحد لا يكون اخذلك يعني بصراحة الإحساس النفسي إلى دور
0: صحيح.
1: حلاقة اللحية لأن الهندام النظيف المرتب طبعاً تعطيك قوة نفسية، دافع نفسي
0: طبعاً
1: إيجابية
0: طبعاً.
1: عوفك من الحكي هذا كله، الحكي اللي تسمعه من هاي شيله ذبه بالتكرم والكلام
0: المهم.
1: اعتمد على نفسك، يكون عندك ثقة عالية من نفسك، لا تقبل حتى العمر الزمني.
0: اوكي يا ابو وفاء، اتمنى لك العمر كله ان شاء الله يا رب. شكرا لك، نورتنا عزيزي، نورتنا مية هلا. يلا اتصال اخر. الو.
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: عفوا نور علي مع المخرج كارل جمعه.
0: هلا محمد، شلونك؟
2: الله يخليك، سعدك. شلونك؟
0: الحمد لله. محمد، شنو الموقف اللي حدث وياك وهيك بينك وبين حالك صفنت وقلت معقوله اني كبرت بالعمر؟ موقف حسيت انه يعني غيرك يعني صفان، قلت انا لا قبل كنت اسوي هيك مع يعني، ليش هسه دا اسوي العكس مثلا؟
2: والله ذاك الشيء على مرور الوقت الحياه قهوايه امور تمر في حياتنا او مشاهد تمر في حياتنا، نصف نقول احنا كبرنا خلاص عمر مشينا. ومن ضمن مساله النسيان، امانه
0: النسيان
2: خاصه من تتفقين شخص على موعد والموعد يفوت يوم يومين ثلاثة أربعة وكمان رسل عندك موعد ومتفق ويا شخص.
0: لا هيك وضعك خطر، التعابر 70
2: يعني أمانة. أنا كنت عايب على حد الأصدقاء قبل سنتين.
0: إيه.
2: الدمسة تنسان قوية. والله خبرتني إيش قلت أنت؟
0: زين.
2: الله كريم. دخل 40 وصير ذيك شيء وذكرني. فأمانة هسه حاليا يعني هو أنا مرقم تنساها.
0: طيب.
2: وهو هواي مثلا
0: يعني خلينا نقول موقف قديمة. موقف الموعد اللي انت تاخرت عنه مو ساعه وساعتين، خلينا نقول ايام نسيته، حسسك بانه انت يعني نسبه النسيان عندك كلش هواي صارت، وهذا باب من ابواب الكبر بالعمر. خلينا نقول
2: لا، وكل مساله ثانيه لها قاعد يسوى وياي ما اعرف هي محبه جاي قروني ثم اشوف الحجيه يا بس انا ترى شيء صار كبير
0: لا يقهروك
2: بيضة وشعرك هبيض
0: لا يقهروك
2: كفرت
0: يقهروك
2: يقهروك رهيني
0: يقهروك يقهروك
2: والله قمت تنطق من وراهم.
0: طيب زين
2: الإنسان لازم يهتم بصحته أمانة، نحن لين يحكيها يعني المفروض يعني حياتنا الغذائية تغير تماما،
0: صحيح
2: وجبات سريعة وغيرها
0: بس جيب الإرادة، شوف جيب الإرادة وجيب انه انت تغمض عينك من تمشي. ما شاء الله احنا بشوارعنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بين كل بين محل ومحل مطعم، بين محل ومحل مطعم، اذا مو مطعم فشامبر يعني اي
2: للطرفه. قبل يوم انا قلت ما اتعشى على نام خفيف بس ما اتعشى ولا حتريز وهاي الامور بالبيت وجايبين شيتو قاعدين جبنا بس من المطعم
0: هي بس كلمة جبنا أكل من مطعم تخليك خلص معدتك تنفتح عن تهم الله.
2: جيراني بلثنا يعني شلون نقول فرفة حتروح عليك.
0: إيه شفت ما أقول لك.
2: لا والله يعني جاني
0: شوي. جيب الإرادة. جيب إنه أنت تقدر تسيطر على خشمك ومشي من رأيك.
2: أمانة تغذية نمبر وان بالحياة الصحية والرياضة بشيء ثانوي.
0: صحيح. طيب أني كلش أشكرك محمد نورتنا، شكرا مع السلامة. الشاعر الغنائي عباس، بس دقيقة يا عباس عبد الله تحياتي لك شكرا جزيلا. يلا اتصال. ألو
3: ألو
0: ألو
3: السلام عليكم.
0: أهلا
3: شلونك عبورة شخبارك؟
0: أهلا يا الغايب، هاي وينك؟
3: والله شغل بيت بيت شغل ويعني كلش يعني الوضع متكركب فوق ما تصوري.
0: الله يساعدك والله، ونعرف الظرف اللي انت بيه ان شاء الله يعدي على خير يا رب ان شاء الله، ونسمع اخبار طيبه.
3: هو راح تسمعين اخبار طيبه واخبار مو طيبه. اول شيء احتمال يعني جاي احس انه اكو جلطه ثالثه عندي احتمال.
0: اسم الله الرحمن.
3: اي والله
0: هو سبحان الله من يجي مرض ببيت اذا ما يفترع على العائله ما يرتاح ما يطلع
3: إنه سبحان الله. يعني إنه جاي شلون واحد يجي بز بقلبك؟
0: لا صح
3: البحة حسيت على روحي يعني، بس أنا ما قلت لمرتي قلت إذا شوف يوم الجمعة روح الدكتور يسوي تخطيط للقلب يعني
0: يخطوك الشهر
3: احتمال يعني الله. يعني ما متأكد بس عندي صدق وجع شلون ببداية أول جلطتين احتمال يعني نفس الأوجاع بالضبط يعني.
0: لا لا صحة وسلامة إن شاء الله يخطوك الشهر وهيش تطلع بس يعني
3: الله يسلم شعبي الله بس يعني هذا اللي خايف من عنده أنا.
0: والله عمار كارثة أنت عمار، شايل الإحساس ماكو أي إحساس أي مشاعر ماكو هسه ماكو.
3: شبيع عمار؟
0: لا هيك ماكو شبيع
3: عمار.
0: عوف عوف عوف هو والله شايف هاي هو والله. طيب نعيم شنو الموقف غير هاي نغزة القلب يعني؟ زين احتمال حب جديد يعني ابو نغزه القلب هاي؟
3: لا والله هي يعني انا خبرتك هي على موتها يعني سنه الباحه قلت للصديق
0: بدي اقول لك احتمال نغزك قلبك يعني اكو شيء رجوع للشباب حب جديد هاي السوالف.
3: والله انا حاطين على وحده صراحه ما تكذب عليك يعني
0: بس يجوز هاي نغزه. طيب
3: تشتغل بدارة الصحه
0: بعد بعد عمها بعدها المرة خطيه بعدها لا اله الا الله بعدها بعدها قول يا الله بعدها المرة موجوده بحياتك
3: بعد هاي المرة تعرف ما ما له دخل يعني قول عادي براحتك
0: شو اسوي لك عادي هي بحالك. طيب يعني هذا الموقف اللي حدث وياك ممكن نقول انه انت تكررت عندك هاي الحاله اللي هو اسم الله بعيد الشر اللي هي جلطه انه قلت خلاص كبرت انتهيت يعني
3: هو اكيد عبيد 100%، لان الانسان مقابل ما يبقى طول حياته يعني انه محافظ، يعني ذاك من ذاك اللي يبقى محافظ على جسمه، يعني اللي محافظ على صحته، اللي مثل ما عنده مشاكل، ما عنده مثل ستريس بالبيت، الوضع طبيعي، يلعب رياضه مثل كذا، يسبح، ياكل اكل صحي. انا اقعد من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 5 بالحديد، ارجع للبيت نفس الشيء، همين اشغل بالبيت انه اكو شغلات زوجتي ما تقدر تشتغل، انا اشتغل بمكانها.
0: زين.
3: زائدا شغل برا، يعني زائدا يعني عندي شغل برا وشغل داخل البيت، الحديقه كذا، يعني غسل مال الملابس، مال ملابس زوجتي ما تقدر، يعني انه اولادنا يساعدونا، يعني ابراهيم مثلا اغسل يعني بالغساله، يساعد ابراهيم يشغل شغله الحديقه، تنظيف البيت، الاشياء اللي تقدر عليها تقدر، والاشياء ما تقدر عليها كلها انا اسويها.
0: اوكي.
3: وزائدا انت عندك معاق بالبيت، يعني بس هو هذا المعقل راد على قولة 12 ربع.
0: الله يساعدك. هشون بي هذا يا ربي، بس قلوا لي شو اسوي له.
3: هسه خبر محمد علي، هو
0: عيني شو اسوي له، بس قلوا لي شلون شلون شلون جايب لي يعني الحكاية، والله العظيم. طيب أنا كلش أشكرك وأتمنى لك صحة وسلامة إن شاء الله لك يا رب.
3: الله يسلمك يا عبي، رحم الله والديك، ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: شكرا لك نعيم، باي باي. يلا آخر اتصال. ألو
4: ألو
0: ألو ألو
4: ألو،
0: ممكن يعني تحكي أنا بالتليفون بلا زحمة تعوف هذا السيارة؟
4: ألو أسمعك.
0: هسه تمام، أهلا وسهلا.
4: دعويت شانس.
0: نورتنا، مية هلا.
4: شنو الأخبار؟
0: الحمد لله، من وياي؟
4: البارحة توقع مال اللعبة تخون.
0: إيش قلت توقعت أنت؟
4: قلت لي شانس، قلت توقعت، يمكن أنا الوحيد اللي قلت لي راح نخسر.
0: أنت قلت لي راح نخسر، بس توقعت إيش قد بالضبط؟ يعني أتذكر واحد قال 3-1، بس هي صارت 4، ما أتذكر

0: دي فلوسي علي انا.
1: زين
0: شنو الموقف اللي صار وياك وحسيت انه انت يعني بينك وبين نفسك هيك حكيت قلت انا كبرت بالعمر؟
1: وانا راجع من الشغل انا بيتنا بالدوره.
0: اوكي حي الله الدوره وكوكب الدوره.
1: الله يسلمك. انت فيها بالدوره؟
0: كنا بالدوره احنا رشيد وداتك. زين ايه
1: فراجع بعد كراته خارج كانت تأشر لي بنيه انا يعني اشتغل تاكسي. اي فاشرت لي بنيه يعني عمرها 17 19 يعني بهذا الرينج.
0: اي بالعش 19.
1: كانت تقول لي عمو تروح للدوره؟
0: اي عز
1: ايش شنو؟
0: عز
1: قالت عمو تبوت يعني تروح للدوره؟ لا ما اروح. ساعات الجامعة والله شي وديني بفلت عليه انها عمو شنو معقولة التسعينات صاروا عمو؟ والله بعدنا والله والله من نروح المدينة تلعب
0: انت يا مواليد؟
1: انا 91
0: قدي 91 انا هم 91 يعني احنا 35 سنة صغار.
1: بس مو مال عمو والله بعيدة.
0: عمو خاله اسم الله عليك
1: يعني. هسه جهال اخوي يقولوا لي عمو اوكي اذا ما قالوا له على الوالديهم.
0: لا والله اني مانعتهم انا سولد اخويا مانعتهم يعني عبير عبير ما يقولوا لي خال.
1: لا بس مو هاي كبيره مو صغيره.
0: اي
1: انا جهال اخوتي صغار.
0: اي مو هي الفينات هسه تصير يعصفون عليها يعني
1: ابوها يعني بنات لعشر سنوات تقول لي عمو.
0: زين سويت هسه قلت لي طبقت وصعدت الجامات ويعني شنو فكرت شنو جاب خطر
1: ايش فكرت قلت معقوله يعني انا عمو اباو على شكلي عندي شيبتين بس الحمد لله ما عندي تساقط يعني اوكي امور
0: على هذا الحكي نصح السلطان جد وبعد
1: لا السلطان لازم ما نقعد على البيت قال والله ما كنت صناعه بالقران
0: حلوه
1: اي والله بعد الله صافا قلت يعني والله ما اعرف يعني معقوله انا الحد انا اذا اروح المدينه تلعب الله وكيك سو صيحه صياح والله ما الواحد عمره 15 سنه بعد مو مال عمه.
0: طيب شكرا عمو لاتصالك نورتني.
1: الله يشكرك خالص
0: عيوني انت اكيد نورتني شال العمر.
1: الله يسلمك يا رب يا رب.
0: وصلنا لختام حلقتنا اليوم اللي كانت حلوة بيكم باتصالاتكم الحلوة أكيد كل المواقف اللي سمعناها هي كلها احنا مرينا بيها وبالتالي ممكن نفكر انه هل من المعقول انه احنا كبرنا بالعمر. مرات مو الأرقام هي اللي تأثر بينا يعني من تحتفل وعيد ميلادك خلينا نفرض 34 ما تأثر بيك بس مرات مواقف معينة بالحياة العمومية أو اليومية تأثر بيك. لهذا يمكن أكبر دليل انه احنا كبرنا مو عدد السنين وإنما التفاصيل الصغيرة اللي تغيرت بين البارحة واليوم. يوم صرنا نفرح بإلغاء مشوار أكثر من إضافته مثل ما قال وسام أنه أنا أحب ما أطلع أبقى بالبيت وننبهر بالراحة أكثر من السهر ونردد نفس النصائح اللي كنا نضحك عليها وإحنا صغار. بالنهاية كبر العمر مو خسارة الشباب وإنما ربح للتجربة والنضج فاستمتعوا بكل مرحلة لأن كل عمر إلى جماله وحكايته الخاصة. شكرا لكم نلتقيكم باكر ساعة واحدة باي باي.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي للسفير الإيراني: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار وندعم الجهود المبذولة لمنع استمرار الصراع. تركيا ترفض تمديد اتفاقية أنبوب كركوك.

وتلوح للعراق بوقف ضخ النفط. مسرور برزاني وتوم بارك يؤكدان أهمية تفعيل برلمان كردستان وتشكيل حكومة الجديدة للإقليم. التربية تحدد موعد إعلان ضوابط القبول بمدارس المتميزين والمتفوقين. مرصد بيئي أكثر من 55% من مساحة العراق مهددة بالتصحر. الاستخبارات العسكرية تعتقل 12 متهماً بتجارة وترويج المخدرات في بغداد. الرئيس الإيراني لم نصل بعد لاتفاق نهائي مع أمريكا وجاهزون لأي سيناريو. الجيش الإسرائيلي يداهم 10 منازل جنوب القنيطرة السورية. قادة مجموعة السبع ندعم الاتفاق الأمريكي الإيراني ومستعدون للمساهمة بتنفيذه. انتهاء صلاحية آخر ترخيص أمريكي بإعفاء النفط الروسي من العقوبات. طقس العراق استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
3: بانجور.
1: يومية على الهواء، أنا وإنتو كلنا سوا.
3: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
3: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: انا نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح.

التطبيق الرشيد FM الجديد، واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم. نبدأها بأهم العناوين. الزيدي للسفير الإيراني: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار وندعم الجهود المبذولة لمنع استمرار الصراع. تركيا ترفض تمديد اتفاقية أنبوب كركوك وتلوح للعراق بوقف ضخ النفط. مسرور بارزاني وتوم باراك يؤكدان أهمية تفعيل برلمان كردستان وتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم الصادق الذي نقل إلى رئيس الوزراء تحية الرئيس الإيراني وتأكيد رغبة بلاده في تنمية العلاقة ودعم التنسيق المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتابع البيان أنه جرى بحث آخر التطورات في المنطقة، حيث عبر رئيس الوزراء عن ترحيب العراقي باتفاق وقف إطلاق النار ودعم الجهود المبذولة من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار ومنع استمرار الصراع وتهديد السلم الإقليمي والدولي. التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني المبعوث الأمريكي توم بارك، حيث أكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية مواصلة تطوير العلاقة التجارية بين واشنطن وأربيل وضرورة دعم الحكومة الاتحادية برئاسة علي الزيدي لتحقيق التنمية الاقتصادية وخدمة جميع المواطنين، مع التجديد على أهمية إعادة تفعيل برلمان كردستان وإنهاء الجمود السياسي في أسرع وقت ممكن. قال مسؤول تركي كبير أن أنقرة لا تريد تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط جيهان كركوك في ظل الظروف الحالية، بعد أن طلبت بغداد تمديدها لمدة عام على الأقل لإتاحة الوقت لمزيد من المحادثات. وذكر المسؤول التركي لوكالة رويترز عندما سئل عن طلب التمديد العراقية لا فائدة من التمديد حيث كان خاضعا للتحكيم. قال مرصد العراق الأخضر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف في بيان أن أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط والتقارير الوطنية المعنية بالبيئة تشير إلى أن مساحة الأراضي المهددة بالتصحر في العراق بلغت نحو 96 مليون دونم، بما يمثل 55% من المساحة الكلية للبلاد. أخيرا، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازوكيان أن التفاهمات الأخيرة تمثل خطوة هامة نحو وقف العمليات العسكرية والشروع في مفاوضات رسمية، نفيا في الوقت ذاته التوصل إلى أي اتفاق نهائي في المرحلة الراهنة. واختتم الرئيس الإيراني تصريحاته بالتأكيد على الثوابت الوطنية، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني تعلم من نهج قيادته ألا يرضى بالإهانة. ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها. الزيدي للسفير الإيراني: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار وندعم الجهود المبذولة لمنع استمرار الصراع. تركيا ترفض تمديد اتفاقية أنبوب كركوك وتلوح للعراق بوقف ضخ النفط. مسرور بارزاني وتوم باراك يؤكدان أهمية تفعيل برلمان كردستان وتشكيل الحكومات الجديدة للإقليم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله
4: يحفظك. نتمشي ويانا.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل اسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال بيكون في حلقتنا لهذا اليوم من خلال طبعا موقع التواصل الاجتماعي تيك توك ايضا، وتحياتنا الى الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا ايضا بحلقه اليوم والاستماع عبر التطبيق. تحياتي لكم، ان شاء الله يا رب تكون اموركم طيبه وجميله. راح ابدي البرنامج وراح بعد نسد الموضوع. البارحة كان آخر اتصال، هو يمكن الأخ قال أعطيني رقمك، لا مطيته. المهم عزيزنا وطبعا صديقنا العزيز أتمنى يسمعني ويخابر، بس هو يعني أعطيك 3 دقائق بس نسولف أنا وياك. البارحة كانت حقيقة واحدة من المآسي الكروية التي عشناها خلال ساعتين من الزمن. مباراة كانت 45 دقيقة أولى رائعة يرفع لها القبعة، منتخب أدى بطريقة جنن جميلة حلوة، باصات كانت حلوة بالرغم من الضغط. المنتخب النرويجي جعلنا الجول الأول العادي، وضع طبيعي، جبنا الثاني شكرا جزيلا لأيمن حسين، وهنا تكمن العبرات. مدافع رجعها جلال حسن صفن، جت لحظة صفنة، لحظة إدراك، هو هنك يباوع على أولند، بوسه سلم عليه قال له أخوتك شلونهم، خوما محتاج شيء، بالحرام تفضلوا على الغداء، دخل ذا جول. هي هذا اللي صار صفن، ما لا مبرر للصفنة ما جلال. هسا كلها حجة العالم، هسا البارحة من البارحة الساعة بثلاثة إلى هسا الساعة بثلاثة، يعني صار 12 ساعة الجمهور العراقي صافن بصفنة جلال، ما دا يعرف شنو الوضع. المهم بدأ يضغط، أموره طيبة، شوية تراجع، ما أدري صار بي، خلاص الشوط أمورنا طيبة، إحنا 2-1. بدينا الشوط الثاني، لو ما بادي نحلة، احنا بدلنا، هم بدلوا، هم جابوا جولين، احنا كنا جولين، هي خلصت القصة. فلذلك البارحة لما حكيت انا في موضوع المباريات وقلت نصيحة تطيها، كل النصائح اللي انتو حكيتوها ذهبت هواء في شبك. شو اسمه بشبك؟ كل شيء ماكو، هواء في شبك. واللي حكيته البارحة انا والبعض من عندهم انزعج انه لا ليش انت مو متفائل. أنا إنسان واقعي، أنا ما أحب أعيش بالأحلام، بالرغم من أنا برج الحوت وأعيش بالأحلام، بس أنا حقيقة كشخص واقعي. يعني كنت قاري 2-1 تعادل، واثنين قريبين من عدنا، كنا إحنا بس ما نطلع 4-1، نوبل أردن ورانا 3-1 يوبي. فإذا بالتالي 3-0 جزائر على قولتك. فلذلك حلم الصعود إلى كأس العالم كان جميل. هنالك فيلسوف تحدث على أن الصعود للقمم قد يعتبر أهون من الحفاظ عليها. بعدين إجا واحد من أشهر المتسلقين للقمم وصعد يمكن إيفرست مسجد 4-5 مرات، قال سبب موت بعض المتسلقين هو الغرور، ينغرب روحه، ينقص عنده أكسجين، يطق يموت، ينزل ما حد يلقفه. إذن بالتالي الصعود إلى القمم مقارنة بالحفاظ عليها يعتبر أهون. ففي مباراة الأمس أو اليوم، هي كانت قبل 12 ساعة، منتخب العراقي كان جيد بأول 40-45 دقيقة، خطأ ارتكب الحارس طبيعي، الإنسان ممكن يخطأ، بس مال حارس مرمى يصفن 45 دقيقة ثانية، أكثر من 45، 54 اللي ينطون 8 دقائق، إحنا 45، 53 دقيقة أنت صافن ما تدري الله وين ذابك، هاي لا، هاي مو حلوة. بطل مباراة التي أقيمت ما بين المنتخب العراقي والمنتخب النرويجي. فجر اليوم بطل هذه المباراة هاكان. وجهة نظري هاكان. أنا لو يعني لو لجنة منظمة أنطي جائزة أفضل لاعب، أفضل لاعب بالمباراة، أفضل من أيمن وحمادي وقبال الجروب كل. أفضل واحد هاكان كان البارحة زلمة يلعب. أنا هذا الولد يعني منتبه له من قبل، مو قوي بالطوة ترى، بس بالتالي متابعاتي يعني. بس هاكان كان بطل المباراة، فنان. لو عدنا أربعة مثل هاكان أمورنا طيبة. إذا بالتالي أنا باحكي تحكاية وقلت أتمنى المنتخب العراقي ما يلعب بالغيرة. هم سمعوني بصراحة، بس أنا قلت ما يلعب بالغيرة، يلعب بتفصيلة معينة اللي هي استعرض نفسك، بيع نفسك، أبيع نفسي، سوق نفسك. لا سوق نفسه، لا باع نفسه، لا لعب بغيرة ولا لعب بدون. يعني هي هاي. ستقول لي قاسي؟ قاسي طبعا، أخسر بس ما أخسر هالقد. إحنا متعودين، يعني مو متعودين، متوقعين أن نخسر بس ما نخسر هالقد. هي كانت مرسومة لنا فرنسا نخسر، نرويج نتعادل، السنغال نغلب. بارحة شفت اللعبة فرنسا والسنغال، عمي السنغال شنو حرجة؟ عمي ملخوهم، ملخوهم شنو السنغال. فلذلك أنا أعتقد، وذكروني سعنا بعد مو بعيدة، يوم 23 عندنا لعبة، ويا يوم عندنا يمكن وراها يمكن 27 أتوقع، ذكروني وتعالوا علي لوموني، يلوموني اللي غاروا مني، لوموني. أهون من ناحية عدد أهداف، من ناحية لعب، أهون خسارة ستكون هي خسارتنا مع النرويج. يلا سمعني
1: عشين بتعمل ايه يا عشين؟ بتعمل ايه اسطورة؟ بتعمل ايه ديفيد دخية؟ بتعمل ايه فاندرسار؟ بتعمل ايه اوليفر كان؟ بتعمل ايه فلاح القورة؟ ايه ده؟ ده وقته ولا مكانه ولا زمانه ان احنا نقعد نتهنك على الكورة ونتكبر؟ شايف شاحنة ستة طن محملة قلبان داخل عليك، بتفكر هتشوط الكورة ولا مش هتشوط الكورة؟ ما تنجز يا عم الحاج، انجز يا ابويا. ايه والله لسه فيها، والله العظيم ثلاثة لسه فيها، والله العظيم فيها أمل. شوط أول ممتاز من الفريق العراقي حتى في عز ما هو خسران 2-1، عامل شوط أسطوري وشوط تاريخي. يعني يمكن الكرة اللي في الآخر دي، يعني بص عارف كان ممكن يبقى هدف البطولة لو كانت تسجلت، بس ما فيش نصيب. بس الشوط الثاني والله اتقالوا اتقالوا، والله العظيم العراق لسه فيها الصبر.
0: هكذا شو اسم اللاعب الشاشوتة القوية هكان؟ لا لا مو هكان، لا اكو واحد جابها بالجول طارت طلعها، يمكن ما كان، يمكن هي شوتة. المهم هي هاي، بس اكو باص انا حبيت مالها كان اللي جابها برجل ايمن ابراهيم بايش ولعبوه. المهم فبالتالي اكو اغنية لوائل كفوري يقول صفحة وتويتها من قلبي ورميتها. فمباراة البارحة او فجر اليوم صفحة وطويتها من قلبي ورميتها. خلصنا القصة بعد ما عدنا، ولأن سولف بعد بيها خلينا نحكي بموضوع كلش لطيف وحلو، ونسمع هاي الأغنية بعدين أقول لكم موضوع حلقة اليوم من على الطريق. أي شيء باللعبة بعد ما عدنا، قفلنا اللعب بعد خلصنا هاي، رجعنا لهنا وانتهى السالفة. أوكي يلا.

0: أبغى تجينا إحنا مسجات حقيقة، إذا من خلال واتساب، إذا من خلال سناب، إذا من خلال تيك توك، إذا مسجات تجينا رسائل دائما بتليفوننا ونباوع عليها مرات من برا هيك، ومرات شي نشوفه وشي ما نشوفه. تخيل وكنا عندنا تليفونات سمارت، تجيك رسالة مكتوب بيها اضغط رقم 1 حتى ترجع عمرك 15 سنة، أو رقم 2 حتى أجي أشوفك وصالحك، أو حتى أجي أشوفك، أو حتى نلتقي. خلي حتى نلتقي أحلى. أضغط رقم 1 ترجع 15 سنة، عمرك 15 سنة وعمرك 15 سنة، أو رقم 2 حتى نلتقي. إيش راح تدوس؟ ومن إجا ببالك ممكن يدز لك هيج مسج أو راح تلتقي به. وإذا رجعت اختارت الاختيار الأول 15 سنة، إيش معنى 15 سنة؟ يعني شنو اللي راح تحققه من أهداف بهذا الوقت؟ يعني هسه وترجع 15، يعني هسه هذا عمري، أرجع أني هسه عمري 15 سنة. نفس عقلي، نفس أفكاري، نفس ما كان موجود، كل شيء نفس الشيء، بس أرجع بالعمر مو بما فات من وقت. يعني أرجع 15 سنة بالأفكار هسه، بالمشاكل، بس يرجع عمري 15 سنة. تمام؟ فهمت الفكرة شو معنى ترجع 15 سنة؟ عمرك 15 سنة، ترجع 15 سنة هسه. فكروا بيها، في سؤال هو شوية يجبي فر. والثانية دوس رقم 2 حتى نلتقي. والله بيفر السؤال. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0721 0782 11 6 11 7. وبإمكانكم أيضا الاتصال على الواتساب على 0720 11 4 115. رسالة جتك على تليفونك أو رسالة جتك على تليفونك بيها دوس رقم 1 ترجع عمرك هسه 15 سنة، مو ترجع 15 سنة، يرجع عمرك الآن 15 سنة بكل التفاصيل اللي عشتها. والثاني دوس رقم 2 حتى نلتقي. ايش تختار من عندهم؟ ناخذ ويانا اول اتصال. الو،
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله يا الله
0: يا الله.
1: شلونكم عيني؟
0: شو الاخبار؟
1: شو الامور؟
0: ايش تختار؟
1: قبل لا اختار عجبتني تفصيله مال حسام البارحه دعبيها.
0: اي حلوه كانت
1: دعاء حسام، صفني كان والله حلو.
0: اي والله كان حلو الدعاء وراح،
1: بس هو ما حدد الجانب الايمن لو الجانب الايسر،
0: يعني بعد هو بعد يمه ما اعرف بعد.
1: المهم يعني أيه. المهم منين؟
0: اي المهم ايش تختار بلال؟
1: اختار رقم 1.
0: رقم 1
1: مرتين ادوس هيك
0: راسا يرجع عمرك هسه 15 سنه.
1: اي هسه 15 سنه
0: بكل التفاصيل
1: كل شيء،
0: يعني 15 سنه.
1: ايه
0: تخيل انت 15 سنه، زوجتك نفس عمرها هسه، ابنك نفس عمره هسه، أهلك نفس عمرهم، وأنت عمرك يصير 15 سنة.
1: أقبل
0: تقبل،
1: يعني هواي شغلات فاتتني، يعني هواي فرص صراحة مو شغلات راحت مني بسبب العمر.
0: بسبب العمر؟
1: أي والله.
0: أوكي،
1: يعني كيف هسه 15 سنة
0: أي
1: حلوات، يعني أقدر أستثمر هذا العمر أكثر.
0: أي بعد 3 سنين تدخل كلية
1: كلية
0: والأغواء، يعني
1: شغلات حلوة تصير عندي بعد.
0: صدق؟
1: وتبقون نفسكم غير؟
0: إحنا نبقى نفسنا.
1: سلطان لا.
0: والله.
1: تتمرون علي أنا أصغر واحد.
0: إيه طبعًا.
1: يعني صار وميض كبير وأنا صغير.
0: يصير وميض لا وميض بالنسبة لك حيصير حيل كبير بالعمر. أنا دا أحكيك نفس عقلك، نفس عقلك، نفس أفكارك، نفس اهتماماتك، نفسك أنت، نفسك أنت. إيه
1: إيه.
0: بس عداد
1: أقبل
0: العمر يرجع عمرك 15 سنة.
1: وصير اوف
0: اي
1: جهالة تصير معلق، تصير صرافية العقل.
0: اي صرافية
1: اقبل
0: زين.
1: مرتين ودوسه
0: تقبل أصدر. لان عندك أقبل. اشياء العمر
1: او العمر كان حاجز،
0: كان حاجز قوي. امام اي تفصيل
1: امام هواي فرص ضاعت ضاعت سنين.
0: أي.
1: الله يرحم خضير هادي يقول ضاعت سنين من عمري.
0: أي.
1: شلون ضاعت والله ما ادري
0: الله
1: أيوه. هو صدق ما ادري شلون.
0: ما ادري. طيب
1: شو طبوا في صار عمري 22 سنه 24
0: استغفر الله. طيب تحياتي العمر حبيبي.
1: اوكي احب هاي التفصيله من نرجع غيري طبعا انا ارجع ارجع 6 سلندر مال قبل يعني وميض سلم لي
0: مو هي رجعك
1: وياي وميض لا
0: الله
1: اربطك اربطك حتى ما تنام
0: احطها مثل مال توم وجير على عيونه
1: شلون اي بالضبط كاسات مال توم وجير
0: اي حطيت شيء عند وقفك من قلنا بتخلي ما ينام طيب
1: ممكن اناشد
0: يلا ناشد
1: بالساحه هاي الساحه اللي تدخل على الكسره على شارع المغرب
0: اي
1: اكو هاي لافته مال اسنسيل وجول ويلا جول مال منتخب عادي يشقوها
0: لا خليها
1: ها
0: والله
1: يلا كريم
0: اي بعدين
1: ممكن يعني ولو طولت اطلب شغله واحده من الاخ المتصل الاخير ابو احمد ارجع خابر اليوم في دول عينك يساق لك والله في دول عينك ارجع خابر ارجع خابر
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا مع السلامة عندنا اتصال الو
2: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
2: حبيبي سلطان مساء الخير
0: حضرتك وسهلا الله يحفظك الله يخليك من وياي
2: علي شجيرك
0: اهلا بك يا علي سالف لي علاوي يا هاي تختار دوس رقم واحد رقم اثنين
2: اثنينات حلوات يعني واحد من يرجع 15 سنه نفس يعني ملكيته نفس فلوسه
0: نفسك نفسك نفسك انت نفسك نفسك
2: كل شو وياي بس
0: نفسك بس عمرك 15 سنه
2: زين ومخلص جامعه والامور كلها كامله
0: لا الاشياء المحدوده بالعمر بالعمر نفسه
2: لا
0: اي ما يعني مثلا هسه نحكي مثلا نفرض اذا شخص مثلا يعني مثلا ضابط راح يرجع 15 سنة ماكو ضابط بس هو نفس أفكاره نفس تفصيلته هسه نفسه مثلا شخص طبيب وعنده خبرة يرجع نفسه عمره 15 سنة نفس العقل بس مو نفس ما أنجز بالعمر من 15
2: طيب
0: سنة
2: لا لا ما ما ما بي حيل أرجع أدرس من جديد وأشتغل على العموم أختار الاختيار الثاني
0: الثاني منو دوس اثنين حتى نلتقي
2: إنسان صار فترة ما ملتقين
0: إيه
2: منتظر هذا المسج من ايام
0: وليش ما انت تبادر
2: لا انا ما بادر انا كبريائي ما يسمح لي
0: على كيفك القطار كبريائك اذا انت متمني المسج من عندها خابرها وقولها
2: اي بس انا ما بادر
0: انت ما تبادر اي زين طيب علاوي تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا تسلم يا ورده باي هذا الفكره عندنا دائما احنا ما نبادر قال

0: ناخذ يا اتصال. الو
1: مساء الخير شيخ الشباب.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟ شلونك؟
0: شلون الاخبار؟
1: الله يسلمك الله يخليك.
0: الله يخليك يا هلا ومرحبا. ايش تختار؟
1: شكرا. مرحبا
0: يا غالي. اي
1: والله
0: خلاص لا هو قفلناه بعد ما عدنا حكي فيه.
1: اي بس اوجه تحيه اخوتي المصورين متواجدين هناك في العراق وعلى السوا والخال.
0: منو؟
1: اخوتي المصورين اصدقائي المصورين.
0: اه اي تحياتنا لهم طبعا.
1: للضيح اللي راح على السوا والخال الفلاح من البصره ومن بغداد سجال العصام وسيارة الكرادي.
0: تحياتنا لهم.
1: واحد دعمهم فيزا كل على حسابه.
0: والله ابطال.
1: والله ابطال واحد.
0: ابطال حلو. طيب يلا ايش تختار؟ شدوا سيارة رقم واحد لو اثنين. والله ما دا اسمعك.
1: دوس رقم اثنين.
0: دوس رقم اثنين. ليش اثنين؟ ما دا افتهمك شنو؟ اي شيء يصير اي ها يشيع قلبك يلا يصير. طيب ما انت اذا سالفه انه تلتقي بشخص هي اثنين تلتقي بشخص اثنين
1: التقي بشخص التقي بحبيبتي.
0: اوكي طيب يلا جيد تحياتي لك شكر حبيبي مع السلامه. هلا بك هلا مرحبا. خلي اعيد السؤال. سؤال يقول جتك رقم واحد ورقم اثنين. رقم واحد الدوسة ترجع عمرك هسه 15 سنة ترجع عمرك 15 سنة ثلاث مرات عدتها. رقم اثنين دوس رقم اثنين إذا دست رقم اثنين راح هو بالرسالة يقول لك راح نلتقي 15 سنة ليش نلتقي بمن؟ مسج رسالة جتك بيها رسالة تقول لك اضغط رقم واحد ورجع 15 سنة اضغط رقم اثنين حتى نلتقي اضغط رقم اثنين رقم نحكي بعد السؤال ما يخاف بالضبط. يعني اذا جاني هسه احد وقال لي ممكن توضح لي او شنو السؤال اقسم بالله راح اقطعك لو تكون مدري منه. سؤال سهل يراد له عمق بالتفكير. هسه تقول لي الدنيا حارة لا تخابر اخي خلاص أنا ما أظل حارة ودنيا ووقت وعقلك إذا ما تريد تستخدمه لتستخدمه عوفه موت أحسن لك شو عندك باقي قاعد عايش بالحياة. رقم واحد يرجع عمرك 15 سنة رقم اثنين راح تلتقي بشخص من هو الشخص؟ ها خلصت القصة. أوكي عندنا اتصال. ألو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: شلون الغالي شلون
0: أخبارك؟ هلا حبيبي شلون أخبارك؟
2: إذن حيني تدوس رقم اثنين
0: بمن تلتقي؟
2: كانت تربطني بوحدة علاقة.
0: اي
2: تفارقنا سنة 2000
0: زين
2: تشاوفنا بال21
0: اي
2: وبعد ما تشاوفنا
0: اي
2: بس ما عندي لا تليفون كل شيء ما عندي بس لكن الله ابو الحسن حديثي
0: صدفة تشاوف حلوة هاي.
2: اي والله
0: صدفة. اوكي جميلة تلتقي اذا التقيت ايش راح تسولف؟
2: هيجي والله يعني لكل حادث حديث
0: صغير كل حادث حديث اي
2: ايه ما عندك شكل هسه انا وجهت نار
0: حلو
2: وداعتك وغلطك
0: زين
2: فان شاء الله يصير
0: ان شاء الله يا رب. طيب تحياتي حبيبي. لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك كل الهلا يا حبيبي تحياتي لك مع السلامه. هلا باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
3: الو
0: الو
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: شفنا من عمرنا شفت همنا
0: شفت همنا الله
3: وهمنا كبار عينك شفت همنا
0: شفت همنا ايه
3: ذبحنا وفوق ذبحة شوف تهمنا يقول لهم بالذبح تعب يديه.
0: الله قد لئيم هذا هذا يشبه ولد صديقنا اسمه عبد الله. ايه. طيب
3: عبد الله موت
0: الكبير الجميل

0: ماجد تحياتي إليك اولا ومساء الخير ومشتاق لك اني جدا وتم وعدني بجي وماجيت شو اسوي لك بعد المهم اي المهم
1: تكرت اقول لك شوف ردنا نعوف عرفنا شلون كله وما قدرنا نعوف
0: الله ايش تختار
1: اخبار والله اختار يعني رقم 2
0: رقم 2 بمن تلتقي هيجي او من تتوقع جبالك انه تلتقي به
1: والله صراحة أبوي الله يرحمه
0: أبوك الله يرحمه ليش؟
1: يعني كان ينصحني بشغلات أقول يعني صدق إذا يحكي هذا الشيء زين وهسه صدق كل اللي قاله يعني نصا أي يعني مرات نقول إحنا كنا تدري يعني قبل 15 سنة وعدنا ها شوف ويريد يشوف الحياة وما أدري إيش
0: أي.
1: ينصحك بشغلات افضل ما اخذ بالحكي لا ما ادري ايش كيف يقول لي هي هسه كلها تصير
0: بالمناسبه احنا كلنا صاحي كان طونا اياها اهلنا احنا في ذلك الوقت مع احترامي لهم احنا كنا نستسخفها او مرات ما نعطيها قيمه العاليه يقول لك هذا يبالغ رجال كبيره ومره كبيره وبالغون هم شايفين بالحياه مالتهم حياته تختلف احنا مختلفين اشياء لكن الحياه يعني اساسيات الحياه هي نفسها الاختلاف بالتطبيق مو بالفكره فما كنا نعرفها هواي اكو اشياء اليوم والدك والدي الله يرحمهم جميعا حكونا اشياء تقول يعني مستحيلة وحتى التهسد من تصير عندك سالفة تقول مستحيل الظروف هي نفس الظروف بس حقيقة أساسات الحياة واحدة التطبيق هو الذي يختلف بس الأساس واحد هي حلوة
1: لذلك واحد يحتاج له في الفترة يجيب حمودي يم مفرد
0: الله اي
1: رأيت يحتاج حمودي حيل
0: حمودي حمودي تعبني حمودي عافي كل المباركات والسوالف وهاي الكلام وهاي كان يقول لي ايش وقت تسوي لي هويه مال هي مال هاي قلت له زيج مستبعد منك انا حمودي مسوي لك هويه ما ادري ايش يريد هذا الولد هو لا هو لازم تجيب لي بس اريد تجيب لي الصبح
1: اي ضروري
0: اي اي لأن يعني للصبح للظهر هيك المغرب بعد وش ما يبقى شيء يده يكون مكملهم كلهم
1: اقول لك هو عنده بقلات السياره عاطل عندك احد يصلحها
0: هو
1: ايه الصندوق تصير
0: بقلة اي عندي احد يصلح
1: تحياتي
0: طيب
1: تحياتي لك
0: تحياتي لك حبيبي ها المخرج طبعا شنو خوما لا هو عمار طيب تحياتي لك حبيبي وسلامي لأهل وممنونة شكرا جزيلا على اتصالك

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: غالي سلطان.
0: هلا حبيبي. شلون الاخبار علاوي
1: حبيبي الغالي؟
0: سولف لي. شتغتش تدوس؟
1: واحد.
0: ليش
1: يعني نقول حتى احسن؟
0: حتى احسن. واحد من معرفتي بيك. واحد
1: بعوا انت سنينات انت دخلت
0: مع ناس انا اريدنا هذا الشخص ثاني كلش محتاجه. ما ترهم. لو واحد
1: وهذا الحمار حلو.
0: ايه.
1: الواحد
0: ايه.
1: على واحد خوي
0: واحد بس. انت ظروفك كانت بالواحد صعبه بال15
1: ايه. مو انت
0: تقول
1: ايه. تقول على الفكر نفسه هذا.
0: ايه الفكر نفسه هذا.
1: ايش
0: الامور هيك؟ والله علاوي ذا على الفكر نفسه هذا وترجع عمرك 15 سنه. اوه غير شكل.
1: بس شرط ابو القمصه لو جاي الصفر.
0: اي
1: هذا ضروري الحب هذا النفس.
0: ابو القمصه الصفرة وين؟ ما بق
1: هو هذا.
0: والله
1: لو جاي احنا الامور طيبه.
0: والله اذا هيك لا انا عندي استعداد. ايه
1: والله
0: ايه خوش سوالف. اوه قطع الاتصال يا علاوي. تحياتي لك علي عماد صديقي عزيز واخويا طبعا. يلا ناخذ اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: مساء الخير.
0: يا هلا
2: شلون
0: الصحه؟ يحفظك يسلمك. من وياي؟
2: انا احمد.
0: حبيبي اهلا وسهلا بك يا احمد.
2: الله يسلمك. انا اختار من اثنين.
0: لا واحد بس من عندهم. لو رقم واحد ترجع 15 سنه عمرك. لو اثنين وتلتقي بشخص ومن هو؟
2: وانا احتاج
0: نسيني. خلينا نرجع 15 سنه
2: بس
0: بوعي. ماكو احمد اختار وحده.
2: والله يا اخي ما تستاهل.
0: يا هي الاهم بالنسبه لك.
2: والله الاثنين مهمة. الاهم
0: مهمه واهم.
2: والله مهمه واهم. شوف لا مهمه.
0: اي الاهم من هي؟
2: الثانيه.
0: بمن تلتقي؟
2: والله بوالدي الله يرحمه.
0: ايش راح تستفاد؟
2: والله وايد استفاد. يعيدني
0: شوي. يعيدك على شنو؟
2: على كل شيء. والله انا صراحه محتاجه يعني محتاجه يوجهني صح. محتاجه استشيره صح. يعني هواي امور ذات كذا افضح. احتاج هو اللي كان دائما يوجهني بالصوره الصحيحه.
0: ايش قد عمرك هسه انت؟
2: والله 35.
0: وايش قد توفى هو؟
2: قبل 3 سنوات بالضبط وشهرين.
0: قبل ايش قد؟
2: 3 سنوات وشهرين و16 يوم.
0: 3 سنوات وشهرين و16 يوم. يعني توفى عمرك 32. تعتقد هو عافك وانت لا تزال محتاجه؟
2: اكيد.
0: وجهه نظرك هاي.
2: لا محتاجه. انا محتاجه يعني كاخ كبير كصديق توجيه صحيح يوجه ممكن يساعدك بقوله طبعا كخبره من الحياه اكثر عنده. يعني شخص ميت الفراح كبير عندك وانت تشوف هذا كملجأ يعني.
0: ايه
2: فقلت لك هذه مهمة واحتاج الأولى مهمة.
0: بينما أشوف هسه أنت لو حاسبها صح لو راجع 15 أيه. سنة كان استمتعت ب 15 سنة وجودك وياه بينما اللقاء هو لقاء مرة واحدة.
2: لا أنا استمتعت أكيد يعني هذه
0: لا تستمتع بعد بزيادة. مو أنت بهذا العمر المستمتع به 15 يعني تستمتعت وياه بعمر 30 سنة أو إيش قد كان خلينا نقول 32 سنة وضيف عليهن أنت بعد 15 ما إيش قلت؟ قلت ترجع عمرك 15 سنة بعقلك أفكارك قناعاتك تجاربك بس بعمر 15 كل ما يخص العمر لازم تخوضه من جديد اللي هو الدراسة ممكن يعني تفاصيل الخاصة بها مثلا وظيفة سالفة كلها راح تدخل بها ما يخص العمر راح ترجع تخوضه بس بما يخص ما حصل خلال عمرك الفات انت راح تكون ب 15 سنة مكتسب كل الخبرات هاي يعني بنفس عقلك انت عقلك هذا نفسه راح يبقى بنفس عقلك اللي عايش 35 سنة راح يبقى داخل جسد عمره 15 سنة.
2: هو انا هالفترة
0: اللي احتلت
2: تقريبا
0: اه
2: عندنا اخطاء
0: صايره نصححها. ما
2: يصححها.
0: هي هاي المشكله. لا ماكو. هاي بابا عفت يوم شفت فيلم ما يحضرني اسمه. هو اخترع اله انا كلش بمناسبه يعني ارد يعني اسولف وياك. اخترع آلة. هو الفيلم سويدي تخيل، طبعا السويديين عندهم شطات بس بالسينما تخبل. المهم فهو اخترع آلة، هذه الآلة هي تعالج الأخطاء، هو طبيب فالأخطاء الطبية هو يعالجها، فوصل إلى مرحلة قاش ما نعالج الأخطاء اللي يقوم بها البشر اللي هي الأعمال الخاصة الفردية وهاي. فمن رجع عالجهم كلهن وصل إلى مرحلة إلى أنه حياته إش قد ما بيها أخطاء أصبح إنسان ساذج. بحيث إجا واحد مجدي ضحك عليه خلاه يبيع له بيته بحجة أنه هو لا يحمل مأوى، فقال له نتبادل الآن وياك الحياة. يعني الأخطاء تعطيك خبرة وتعطيك أفق بالأفكار تقدر بها تستمر في هذه الحياة. فلذلك الإنسان اللي بلا أخطاء هذا يقول لك أنا ما أخطأ أنا ما مسوي، لا لا إحنا كنا مرتكبين خطأ. أول خطأ نرتكبه أن نستخدم وسيلة النقل اللي هي السيارة نروح ونجي بيها، هاي معناها دمرنا جسمنا بعدم وجود رياضة بعدم وجود حركة، جسمك أصبح بليد. هاي تخيل هذا خطأ اللي إحنا نعتبر رفاهية، هي هاي
2: هذا
0: مرة طبيعية. هذا خطأ وصلنا للمرحلة في 100 متر بدون وسيلة نقل يعني. ها بالضبط، بينما كنا قبل على وسائل النقل والتحرشف مالتنا ونصعد وننزل ونوقف وهاي، كان الجسم دائما دورة دموية متحركة دائما، واللي احنا نسميها هسه لين شوية قمنا نشوف نفسنا على العالم قمنا كنا نصيح لها او هسه نصيح لها بهذلة، قبل ما كنا نسميها بهذلة، كانت متعة. والله ما اتحدى واحد قبل فد 10 15 سنه كان يستخدم فورتات او وسائل النقل العام ويسميها بهذل، ما حد يقول مثل بهذل.
2: يعني انا حتى اتذكر مره مشي للكاظميه الحي العدل.
0: يلا للكاظميه الحي العدل،
2: والله بيتنا الحي العدل جدي بالكاظميه، طلعت للكاظميه ومشيت للكاظميه الحي العدل.
0: يلا وانسى استمتاع كانت الحياه
2: طبعا منسى مو بس هيك تتمنى إذا تذكر كانت الثالثة يعني أكيد عمرك أكثر من عمري كانت الثالثة نفر معرفة كانت 25
0: صحيح
2: أي من تحت عدد الأخطاب وشان 25 جنة أخي ما كنت أركب التأخر تروح المسجد فأفضل روح المسجد بحيث كانت ثاني عندي يتحى كانت المسجد.
0: وبالمناسبة أكو جزء من عندنا كان في المجتمع أنه يسوي مثل هاي مثلا حركتك مال ملك أضمية الحي العدل يمشي مو بخلا بالمال، لا هو يريد يتمتع. أنا ياما ياما جاي كان بيتنا بالكرادة أجي أنا أنزل من الفورت أجي من باب الشرجي أنزل يم ساحة كهرمانة وتمشي من كهرمانة للمعلق.
2: إيه كانت أكو بعد جوانع ثانية تستويه اي مكان القى بيه طياره على الفورتات انا ما اعرف اين المفتش ما اركب لا المهم اركب اروح
0: ها
2: اي بس انا ما اعرف وين
0: راح اي وين راح اي اصعد وين مذبني خذبني عادي
2: اي سوال مذبني خذبني وبعدين ارجع حتى شنو اشوف عندي طرق اكثر
0: هذا شوف
2: طرق
0: ما ادري باع الاكتشاف العقل يشتغل هسه شات جي بي تي. طيب
2: هذا تقريبا عمره 19 سنه
0: يعني. اي حلوه اكتساب خبرات بينما تلقى واحد عمره 18 سنة يطلع يسوق بالسيارة ما يندل المناطق، ولد تلقاه شاب معتمد عليه.
2: عندي أكويت كبير أكبر من عندي كل شيء
0: حين. إيه.
2: يعني بحيث أنا أصل الحمد لله قبل أوقات برح للمحافظات عندي.
0: إيه.
2: يعني الأسبوع ما لبست قابيل ولا هذه كل من عندي. هذا أخوي الأكبر مني. أكبر الشاب يتأكل.
0: إيه. صدق أنت. طيب.
2: والله.
0: والله صح. طيب انا اشكرك شكرا جزيلا حتى لا اتاخر على بقيه المستمعين. انا ممنون منك.
2: موقف طريق قبل الاخر
0: ايه
2: علمين اخذت ولاي للمجلس قول سيارته وانت حق كل شيء
0: قدامه. ايه
2: اجى بالطريق الدي والسرعه ما اعرف ايش جنب سيارته وكذا.
0: ايه
2: فالمهم اشتغل في
0: البوته
2: حتى نزلت رجعت على الغرفه نزلت واحده توديك للمطرح.
0: صحيح
2: الفضل الله طلع البطل.
0: ها حلو
2: والله العظيم
0: زين.
2: ايش
0: تبغى تطلع البصره؟
2: يا
0: ابو شو بدك تسوي؟ شو بدك
2: البصره؟ وين تروح؟ ثلاث اربع ساعات هذه في
0: الشارع الثوره وفاتح وياك
2: ما
0: حد يجيني. لا لا لا
2: والله العظيم
0: كارثه.
2: يا ابو
0: شو بدك؟ اي ما ادري هو شاف قدامه بعد الطريق ظل يمشي. الله يحفظ الكيان ويحفظكم ان شاء الله يا رب. الله يحفظكم. تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا. ناخذ ويانا اتصال. الو
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: سيدنا الشيعان الباب الشرجي الكرادة بهاي الشمس.
0: اي والله والله امشي بيها. بالكعبة امشي كنت امشي وسيف. وصل البيت شنو قطعت مي مسحبه.
1: تطالع حتى برا شايف شكله ولا لا؟ قاعد
0: على على عتبر بالاستديو طبعا وين شايف الشمس
1: والكعبة الدنيا محترقه
0: الشحنه مشتعل. اي بس بس كانت ابو حمودي كانت ونسه هاي الحركه يعني هسه ما راح اطلع اني الساعه بالوحده الظهر مستحيله بس كانت بالخمسه بالسته بالسبعه العصر
1: كانت هي اعمار اعمار الدنيا اعمار
0: اي الدنيا اعمار
1: ما تاخذ عمرك وعمر غيرك مستحيل
0: اي ما اقدر انا لازم اخذ كل الاعمار
1: استاذ شوف انا اريد
0: ياها من هنا واحد اثنين
1: لا هنا واحد شنو ثاني شنو حتى جابك عليه
0: ما سحكينا احنا بالبدا قلت جتك رساله
1: انا اعرفها
0: جتك رساله
1: اي
0: واحد إيه؟ يقول لك ارجعك إيه؟ عمرك 15 سنه
1: لا لا لا لا
0: شو تري شو بك
1: لا ارجع 15 سنه ماكو إيه؟ حتى اقعد ويل اريده والله مثل رايك بالقران
0: ايه
1: اقعد ويل اريده هذا الشخص اللي اريده انا الفاقد اكيد فاقد شخص عزيز علي هاي ال 15 سنه
0: ايه
1: فانا هذا الشخص اريده فراح اقعد وياه بشرط ما انام
0: ما تنام
1: اذا انام ايه
0: ايه
1: قبل يعني الاسئله يعني ما عرفت لها جواب اسمعها من عده
0: ها
1: ايه
0: زين
1: اي اسمعها من عنده
0: شنو الفائده
1: راح اضل اسولف شويه ها
0: شنو الفائده
1: ارتاح استاذ ارتاح
0: وما راح ترجع نفس الحياه
1: اكو ما يخالف اكو اسرار اندفنت ويا الميت اي راح تعرفها من عنده
0: زين
1: شوف استاذ اكو مرحله مر بها العراق من 2004 ل 2013 او 14 او 16 خلينا نقول كانت ماكو كاميرات استاذ تعرف شنو ماكو كاميرات ماكو تكنولوجيا دخلت هسه
0: صح
1: فكان يا ستار العالم اللي تموت تروح
0: اي بعد
1: ولا بشط
0: اي انتهت
1: هذا المثل
0: انتهت
1: اي والله جديات استاذ انا خوفت قد الشاقه
0: تطوى الصفحه تطوى بعد خلاص اذا انطوت بعد ما تنفك
1: فكان شنو اغلب الجرائم اللي تصير شيء ضد مجهول ضد مجهول ضد مجهول ليش؟ لان استاذ حتى لو العالم تشوفه تشرك انا احكي لك ابن الرصافه
0: صحيح
1: وابن مناطق الشرقيه عم تعرف شنو اقصد يعني كان يصير الصك قدامنا قدام عيوننا الله شاهد بالقران استاذ ماكو بس ما تقدر تفك حلقك ولا تقدر تروح تقول فلان تعرف ليش؟ اذا رحت قلت فلان راح يعلسونك شو يسمونك انت علاس
0: علاس صحيح
1: وبالمركز راح يقولون بيت فلان هو اللي بلغوا عليكم
0: بعد...
1: راح تصير انت اي راح تصير انت علاس وانت ويا فلان وانت بس انت مو راح تنقل الحقيقه وهاي لا فكانت هاي اغلب الناس ما يقول لك انا ابو غيره واروح يخاف ابسط شيء هسه خلي يصير حادث فد قتل يقدر ابو البيت يطلع لك كاميرات ويشوفك وهاي لا
0: طبعا
1: تروح الا تجي الدوله واستخبارات وكذا
0: هو حتى يذب الحجه عليهم على انا ايش علي انا قلت لهم ما ها بس هم اخذوا الكاميرات
1: فايش تتوقع صحيح. واحد شغله جنائيه يجي يسولف لك وكذا مستحيل حتى لو يشوف الحاله قدام عينه ما يجي يسولف لك ليش
0: صح.
1: يعني يقول لك انا هسه راح اتورط وعشائريا وهاي منطقه شرقيه وكذا وتبنين وش جابك هنا وشلون عرفته
0: صحيح
1: فيخاف الرجال هم هم الناس حقها من
0: والله الناس حقا
1: فهاي اي ما التقي بشخص لا ما تفيدني
0: تريد 15 سنه عمرك
1: اريد 15 سنه
0: طيب محمودي ممنون انا منك شكرا جزيلا اتصالك
1: تسلم
0: يا ولد هلا ومع السلامه باي باي هلا تاخرنا على اليمن وينه الو
4: مساء الخير
0: اسفين احنا تاخرنا عليك استاذ منير
4: لا لا عادي طبيعي
0: انا اعتذر جدا استاذ منير
4: لا يا اخي لا لا لا تعتذر
0: دكتورنا الجميل انا جدا اقدم له كل الاعتذارات الجميله
4: ابو 30 صدق كذي
0: لا صدق كذي شنو تعال سولف لي شو تسوي منير تدوس رقم واحد يرجع عمرك 15 سنه بافكارك هسه لو تدوس رقم اثنين وتلتقي بشخص ما من هو وليش
4: لا اختار رقم واحد
0: 15 سنة عمرك يصير
4: والتقي بشخص
0: لا هو واحد هي سلو هاي لو هاي
4: يعني مهسل الأخ اللي قبله همين بالأرض التقوية هذا

0: بيوم 16/6 بالمستقبل، شوفوا ورا كم سنة،
1: أي.
0: سنة 2020
1: أي.
0: راح تكون صفنا أثناء مباراة
1: أي.
0: كأس العالم.
1: أي.
0: هاي صفنا
1: أي.
0: العالم راح تترحم لك يعني ترحيم مو طبيعي عليك.
1: أي.
0: يعني راح تصير عندك بحق العالم يا جلال حسن.
1: أي. فحاول تركز من هذا 15 سنة بس. هو خلي أشوف جلال حسن إيش قد عمره يعني من عمرك أنت 15؟ يا مواليد ما أعرف أصلا.
0: عمر كامل أكيد يعرف اللي الرياضي.
1: ما يعرف أنت. والله مواليد حارس مرمى مو دار دقارن هوية شو اسمه. أي زين تعتقد راح يتذكر بعد هذا الوقت؟
0: طبعا السلاطين شو ما يتذكر، هاي صارت بس ماي
1: 35 91 انت 9 ما تلحق عليه، لازم تنتظر سنتين حتى تشوفه صغير استوى جال الدنيا.
0: ها شنو
1: والله
0: زين لحت شوية قرايبة
1: احت شوية اهله اروح اليوم للبيت اقول لهم يا ابي عندكم ولد راح يجي بال91 اسمه جلال، راح يسموه جلال انا اعرف كل الزين، واقول له بس الله يخليك اكو عنده شغله راح تصير بال26 ممكن ما يصفون حتى بس هاي خلاص.
0: اي لان يعني سوى انتقال البارحه
1: الفريق
0: كان يعني نار وشرار رجع ورا الهدف مالين.
1: اي لا
0: تصفون على الطوبه و...
1: هو ميض ما مسويها
0: وميض ما ادري ليش بس هم يصفن كسروا طالع
1: اخ الله. طيب عندنا فاصل بعد ما ترى منير
0: تحياتي لك.
1: تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا، هلا فاصل نرجع

0: الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي للسفير الإيراني: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار وندعم الجهود المبذولة لمنع استمرار الصراع. تركيا ترفض تمديد اتفاقية أنبوب كركوك وتلوح للعراق بوقف ضخ النفط. مسرور بارزاني وتوم باراك يؤكدان أهمية تفعيل برلمان كردستان وتشكيل الحكومات الجديدة للإقليم. التربية تحدد موعد إعلان ضوابط القبول بمدارس المتميزين والمتفوقين. مرصد بيئي: أكثر من 55% من مساحة العراق مهددة بالتصحر. الاستخبارات العسكرية تعتقل 12 متهما بتجارة وترويج المخدرات في بغداد. الرئيس الإيراني: لم نصل بعد لاتفاق نهائي مع أمريكا وجاهزون لأي سيناريو. الجيش الإسرائيلي يداهم 10 منازل جنوب القنيطرة السورية. قادت مجموعة السابعة ندعم الاتفاق الأمريكي الإيراني ومستعدون للمساهمة بتنفيذه. انتهاء صلاحية آخر ترخيص أمريكي بإعفاء النفط الروسي من العقوبات. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: 2020 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد
4: عوفه. اما الحج الزايد يرادي سولف ويا احد
6: ساعدوني
7: تبدي.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيان نبيك
10: الله
9: يحفظك.

0: إذا ما سمعت رجعنا لكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم. وسؤال الحلقة اللي يقول في تليفونك، تخيل أنت وفي تخيلي أنت بتليفونك، تجيك مسج وهاي المسج مكتوب بيها اضغط رقم 1 للعودة إلى عمر 15 سنة، أو اضغط رقم 2 حتى نلتقي. شو راح تدوس، رقم 1 لرقم 2 وليش؟ وخلي في بالك تلتقي من يجي لبالك هذا الشخص وليش تلتقي به، وترجع عمرك 15 سنة وترجعين عمرك 15 سنة بأفكار وعقل الآن، ولكن الأشياء المحددة بالعمر راح تسويها نفسها من جديد. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415، 0780211617، وعلى 0700011415. شنو؟ شو يصحوا لهذا؟ مكالمة هاتفية؟ يلا، ألو.
1: مرحبا،
0: اهلا وسهلا،
1: شلون الصحة؟
0: شلون الاخبار؟ ايش بك؟ شو بطيء، سلو موشن،
1: جوعان.
0: جوعان؟
1: اي والله جوعان. حلوه هاي مال تلتقي بجلال حسن.
0: اي هو ما راح تلتقي، متلحق.
1: لا في السؤال، ايش السؤال اخ سلطان؟ هو كان قاعد لو نايم؟
0: لا قاعد.
1: اكو واحد يجي ايرلينغ هالاند قدامه بصفه، ويعني وما يتذكر
0: مرات
1: بس ما عدد سلطان، مرات بالحلم نحلم نوقع من الشربايه ينفز. انت ما شفته؟ ما فزي.
0: اي ما ادري، ما اعرف. المهم
1: ويلي يا عم جلال، ويلي
0: يا والله عم جلال. اي والله
1: ويلي يا عم، هلا ما نقدر نسولف. ما بسوي لي كلوز، المشكله هذا مو كلوز.
0: اي ماكو، صدق ما في كلوز هذا.
1: والله يا حبيب القلب ندوس واحد.
0: ليش؟
1: لان هي شغله صارت اصلا بالضبط قبل 15 16 سنه، غيرت مسار حياتي كله. بس اذا رجعت ل 15 سنه بس اعدل هاي الشغله.
0: اي بس انت مو حياه كامله راح ترجع لها.
1: ارجع لها عادي، بس اغير هذا بس هذا اليوم بالضبط كان امتحان منطق جامعه مستنصريه ثاني امتحان.
0: اي
1: بس اغير شيء بهذا الامتحان.
0: شو تغير بيه؟ شو تغير؟ شنو؟
1: لا انه انا سلمت الورقه. لانه كنت فقير وحباب. واذا يعني المدرس والاستاذ يعني عندي هيبه. اذا صاحبي على اي شيء ماكو هو غلط. ما احنا تربينا بعائله ابويا معلم وكذا. فعندنا المعلم نبي ما يغلط.
0: زين،
1: فانت تغيل انا سلمت الورقه بس لانه شافني داباوة على قدامي. وضاعت السنه والحياه من ذاك الموقف لحد الان قالت لي خلاص الوجه الاسود راح اشوفه.
0: بس ايش قد عندك اخلاقيات كان ذاك الوقت؟ يعني مع ابتزازي طبعا هسه ممكن اكثر، بس اقصد انه مال واحد يعني باوع عليك استاذ بس راح سلمت الورقه لان يعني خجلت انه ممكن.
1: لا مباوعت هو ماني مباوعت، اجى علي سحب الدفتر. قلت له استاذ والله ما غشيت، قلت له طابق الاجوبه، قال اطلع برا. طلعت برا قبل انطان رسوب
0: يا
1: سنه كامله. وروح الام من ورا هذا.
0: ايش فرقت وياك؟
1: فرقت انه هو ما ادري هو سيء او بس الحياه صارت عبثيه بطريقه يعني كلش سيئه. تعلمت هواي اشياء، او هو كان انا يعني هسه من دا اسولف وياك انه كان موقف ايجابي على طفل او مراهق جاي من قريه. حياته ما بين بيت ومدرسه وبستان. وانت تريد تعيش بهذا المحافظه بهذا المجتمع الصعب شرح في كل شيء. فأنا أتوقع هو الموقف الصح اللي سواه رب العالمين.
0: ممكن
1: أصلحه ممكن ما أصلحه، بس أنا أخابر مرات أخابر بس حتى نسولف وياكم يعني.
0: أنه
1: ممتعين
0: فدول عينك حبيبي.
1: مرات أقول له الموقف صاير روتيني وأكمل تربية إسلامية وأصير مدرس تربية إسلامية. شكو بيه
0: مدرس تربية إسلامية؟ كانت أستاذ منقب بس ما تأخذ خصوصي.
1: لا حج، الفكرة كلها أنا ما مؤمن بيها إنه باخذ خصوصي. سلطان
0: والله يلا اوكي اوكي اوكي اي والله لا والله تو بس بيكم مجال بس واحد يقول لكم دقره والله العظيم جماعتي يعرف
1: اي يعني يصير مدرس تربيه اسلاميه ويشرب بيبسي ما وين الرحمه يا عيال في مال يا سلطان
0: في السلام هلا طيب طينا اتصال الو
2: السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله
2: شلونك عزيزي اخبارك
0: يحفظك يسلمك من وياي ابو عباس كل الهله عباس ايش كبره
2: عباس تقريبا 18
0: سنة؟ اي
2: تقريبا
0: انت سميته لو من سماه؟
2: اي
0: انت سميته؟
2: اي اكيد
0: زين اوكي طيب سولف لي ايش تختار واحد لو اثنين؟
2: الواحد شنو؟
0: وين كنت لعد ابو عباس هسه صار
2: يسأل توني توني طبيت على البحر
0: وين كنت ابو عباس؟ طلع لي بالنظيف ابو عباس وين كنت ابو عباس؟
2: كنت دايخ
0: وين؟ بيش دايخ ابو عباس؟
2: دايخ كنت بس سمعت تكتيك في مجال واحد يفرغ لي بقلبه
0: اي فرغ لي بقلبك بالعكس جتك رساله تخيل على التليفون مكتوب بيها اضغط رقم واحد يرجع ترجع بعمر ال 15 يعني هذا عقلك افكارك تفاصيلك خبرتك حياتك بس يرجع جسدك عمره 15 سنه وانت شخص عمرك 15 سنه
2: تمام
0: بس الاشياء اللي صارت يعني ترجع 15 سنه يعني ترجع رابع اعدادي
2: تمام
0: او اضغط رقم 2 وتلتقي بي من هو الشخص اللي يجي ببالك تلتقي بي وش معنى وليش
2: 2 حتى لاقيها كل شلون هذا يقول وين الله يكونون ردها الخذاها
0: اي
2: ايه اخذها بالعباسيه ومناحه
0: زين
2: اخذها لو ترحين جاهل وراها
0: اخذها لو
2: لو 70 جاهل وراها
0: لا 70 جاهل وراها طيب
2: اي هاي بعد وقلت لك يا له بقلبي
0: زين هي ما اخذتها من عقبه تاخذها هسه
2: ما قاعدين ثاني مسافر بعد ما لحقت
0: وش على معناها انت عايف السالفه
2: اي كنت مسافر ما لحقت
0: كنت مسافر مسافر مهاجر لو مسافر سفره
2: لا والله مهاجر كنت
0: مهاجر
2: اي بعد ما لحقت
0: راحت
2: بس اليوم احنا ما تلاقي
0: بس شنو
2: بعد ما تلاقينا
0: ابد بعد ما تلاقيت السبب منك منها
2: لا اكيد انا مو ناطر غير رحت سافرت
0: يعني يعني ابو عباس انت داق الطيبه
2: ظروف هي صار ظرف يعني
0: ماكو ظروف انت داق الطيبه وفالت وطفرت
2: لا صار ظرف
0: خو ما تنتظرك
2: صارت اكو مشكله
0: اي اوكي هسه انا احكي عن ظروفها ظروف 100% ما حد احنا بمناسبه العراقيين اغلبهم 50 60% طلعوا لسبب ظروفهم عندهم كانت ما تتحمل بعد بقائك و40% مع الروجه بس انا احكي خصوصا بهذا الموضوع ما ممكن اليوم تنتظر اكو وقت ينتظر واحد الانسان بي بس بعد خلاص
2: والله بعد
0: ايش قد انتظرت هي
2: ايش
0: قد انتظرت
2: ما انتظرني والله
0: ايش قد يعني شنو
2: سنتين انا بحيث
0: ايه
2: رجعت لي شغله
0: ورا ايش قد هاي شطرات خلصانه السالفه
2: سنتين يعني
0: انا اي رحت انت سنتين من اثناء السنتين
2: 16
0: سنه تقريبا اه شغلتك ثقيله ابو عباس
2: اي ثقيله والله
0: والله بعد ما التقيتوا ابد
2: ابد والله
0: لا صدفه لا دنيا لا هاي
2: ابد والله شيء ما ترى انا ما اقدر اقول اسمي بس اقول
0: اسمي
2: معروف
0: ترى اي خلاص بس حتى احتمال حتى عباس مو عباس المهم شوف
2: عباس عبالي من القناه
0: مالتي مش مع صوتي شيء بعد ما اقدر اقول بطلت بعد ما اي بس لا هي مبين الفكره الشخص اللي ممكن قد يكون عنده لا يزال هذا الاحساس بس 16 سنه حجي عمر بعد صار اذا اذا اذا مو حب عشره اذا مو عشره ود اذا مو خلصت القصه بعد انت اصبحت شخص على الاطلال تذكر في موقف ما بعد ما كنت كل المواقف
2: بعد هي هاي القصه
0: هي هاي بعد قسمه الحياه ثاني
2: ممنون
0: لك ممنون اني شكرا جزيلا لك تحياتي لك يا ورده حبيبي اهلا بك مع السلامه
3: متى اكتب الحزن
0: يخلص وسكره

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو.
1: اهلا استاذ سلطان.
0: اهلا وسهلا.
1: تتذكر في احد حلقاتك الباهره الجميله قلت لك لو اعرف المستقبل لحظه كان اداركت هواي امور.
0: طيب وهسه اذا عندك فرصه
1: وهسه انا عرفت المستقبل بلحظه من خلال مشاركه اخوي العزيز ابو عباس. انا كنت ناوي اختار اثنين بس بعد التحقيق اللي انفتح وياه لا حبيبي ادوس واحد.
0: هسه انت جاي
1: وارجع زعطوط عمري 15 سنه.
0: هاي شبيك محمد عيب عليك والله. شنو قصدك؟
1: بشرفك الربطه البارحه جلال حسن بالمنتخب عمار كامل بن رشيد.
0: اي تخيل
1: شفت الفيديوهات دزيتك
0: اياها؟ شفتها لا شفتها دزيتك اياها على السناب.
1: يركض ورا الطوبه. اي
0: شفتها
1: مثل الاسد يركض ورا الطوبه. أي. شفته؟
0: اي
1: دبق تشونا يا خل ندزه هو اثنين هم لزمهم الجول.
0: لزمهم الجول. زين ليش 15 سنه؟
1: 15 سنة انت ما دام قلت لك لحظة ادركت يا ياسين افتح ويا تحقيق بالله.
0: لا لا ما افتح ويا تحقيق والله تحكيها شنو؟ ايه تلتقي من وين شخص؟
1: ندوس واحد منو التقي؟ التقي بعمار كامل احقق به الحلم اربطه بالبادي واسحب
0: شذاب ماكو من هسه تحكي لي 15 سنة
1: اسمع بروح ابوك الله يرحمه تراب
0: الله يرحم والديك.
1: 15 سنة
0: والله ما راح اسال اسئلة ثقيلة والله بس اشرح لي اياها بس قول لي منو تلتقي؟
1: بس اسمعني رحم الوالدك عمار عزاوي يعرف كل شيء روح يمه هو كان يكتب لي خطه حلو ما شاء الله
0: ايوه خطه حلو
1: هو كان يكتب لي
0: الرسائل ايش معنى بس سؤال واحد سؤال اسالك اياه السبب منك لو منه ما صارت
1: من الاقدار الكريمه
0: كذاب
1: انسجنت والله انسجنت
0: اي مال اي شاليها سجن
1: طلع هو خائن وغدار
0: طلع هو خائن وغدار
1: اي أيوة والله
0: عن كم سنه
1: سنة وثمان أشهر سجن
0: لا أنت كم سنة أنت سوا
1: ها إحنا أو
0: يعني كل هاي الفترة ما عرفت أنه قد يكون يخون بيك في لحظة من اللحظات شنو أنت مغيب
1: صار سامع يقول لك بالسفر تنحك المعادن
0: أي
1: هو سافر لعمان
0: يمي
1: تعرف على ابن القنصل
0: حلوة
1: قام يركب بيهم دبلوماسي
0: هي لعد ما تفيد أنت
1: عمد يركب سيرفيز عبدالي وسط البلد
0: ايه ما تفيد لعد يعني موضوع صحيح
1: ايه لا حقه شنو يعني
0: ايه حقه
1: يعني. احلى شيء احلى شيء قبل سنتين من جيت للعراق رحت له
0: كذاب
1: والله ضحك الضحك عليه
0: غير صلف
1: سل عزاوي والله العظيم ها واخذت لك سيارة من بياتي
0: ايه حلوة
1: ويا اثنين هم العينتين ما يقصر ذاك
0: يخبل ذاك ذاك خب دقمه بهالسوالف في دول عين
1: ما يحب الكافر ما يحب يكفر بعد سويت فينا خلينا نرجع على رقم واحد
0: زين ايه تحكي لي ايه رحت شنو؟ ايه
1: رحت للغزاليه والله دقيت الباب قاعد اشرب الشاي وهم
0: كذاب ايه
1: انا ترى عجبك جريء جرائه
0: والله يعني تشوف يعني سوري مو جراحه صلافه اي كمل
1: يعني صالف يعني الاجزاء سوي بعمار هذا مال واحد مؤدب ترى بس بالاسم مو معلمه المهم
0: طيب
1: اي شمتت باوع
0: شمتت
1: اي طبعا شمت
0: يعني رايحه تشمت انت
1: طبعا رايح
0: هاي
1: شبيك
0: هاي شبيك انت
1: ترى اني مار بظروف اني بلشت وياي من مطرت
0: اي
1: وقال كل اللي اعرفهم عندهم سيارات
0: زين
1: متعودة دايما بس هذا كان حقيقي حقيقي يعني اي المهم فقلت لك ارجع 15 سنه نفس الحياه شوف
0: ما تفيد خلاص خلصت مشاركتك يلا روح ما تفيد بعد
1: مع السلامه
0: يا خلاص وصلت الفكره اوكي تحياتي لك باي هلا شو عمار تضحك انت ليش يلا ناخذ اتصال هلو صدق ما احبه
2: الو
0: اهلا انت
2: لا اهلا
0: وسهلا
2: اهلا
0: وسهلا
2: شلونك
0: انت
2: ادس رقم 3
0: ماك رقم 3 واحد لو اثنين شو تدوس
2: رقم 3 ودي المره
0: ما بعدين بغض النظر راح توديها ليلى انت اذا حدوس واحد راح توديها ليلى لو اذا اثنين خوب موديها هي رايحه بلا ما توديها
2: حجي خبرات لي كانت قلت لك امي راح تروح الجمعه للعمره
0: الله وياك
2: قلت اوكي ماشي توصل بالسلامة. خلنا نروح يمها وبعد لها يوم راح تقطع بين 20 يوم.
0: اي روحي
2: تمام اوكي روحي.
0: الله يحفظك.
2: تجي اخويا خلنا راح وداها
0: زين.
2: فالكلينيكيا هي راحت تقريبا بالعشرة بالدعاش الصبح.
0: اي
2: كان مرتب الحكي انه انا من اخلص شغله راح اجيبهم واجيب كان طابور كان يقول لي
0: ها
2: انا راح ابغاك.
0: يلا اوكي
2: انت تريد تجي مثلا تتغدى يا منيل او تتغدى برا؟ قلت له
0: لا بقى انا بعد اساس اجيب يومكم والسلام عليكم
2: دخلي راحتك
0: دخلها بس خل اخذ شو اسمه اي
2: انت تجي زباتي اوكي باجي
0: باجي سنه سنتين باجي عادي بيتهلك اخاف كل شيء يصير اي
2: اوكي باجي وهذا وتونسو ما ادري شنو هذا وأنا باكر من خلص.
0: وأتحداك إذا ما قلت هاي الكلمة ما إذا تحتاجون شيء عاد قولي محتاجين شيء هاي لازم. إيه.
2: لا لا قلت لهم أعطونا أنا بالشغل أموركم طيبة يعني مثلاً عود خابر يعني إذا صار شيء لا سامح الله.
0: إيه.
2: حتى أنا قريب عليكم أعبركم.
0: إيه حتى أعرف أنا خاف تجين إيه.
2: إيه.
0: إيه.
2: فهاي هذا أحلى شيء صار اليوم بيومي.
0: حلو.
2: انتهينا من هاي.
0: خلصنا.
2: أدوس رقم 2.
0: رقم 2. ليش؟
2: نرجع بها 15 سنة.
0: لا هو رقم 2 تلتقي.
2: لا لا لا رقم 1.
0: رقم 1 يصير عمرك 15 سنة مو ترجع.
2: عمرك 15 سنة بس بعقل هسه
0: بامكانياتها هسه بكل شيء كل تفاصيل هسه بس ترجع تسوي الأشياء اللي كانت تسوى بعد عمر ال 15 سنة يعني جامعة تدخل من جديد تكمل مدرسة سوالف كلها 15 سنة.
2: بس عادي أعدل خياراتي.
0: مالي خصاني.
2: تمام مثلا كجامعة أحس نفسي أدرس أكثر أطلع
0: معدل أعلى
2: مجموع أكثر معدل أكثر ينطيني كلية مو أحبها ينطيني كلية هسه فيها بفلوس
0: أوكي
2: أوكي إيش مجموعة طبية هاي شغلة شغلة ثانية اللي التقيت بي وحبينا وما شنو خمس سنوات وما صارت ما التقيت
0: ليش؟
2: لا والله ما التقي.
0: ما تلتقي بي؟
2: ما التقي بي لان اني شايف سويت كل اللي علي.
0: اي والباع على ربنا.
2: يعني اني مثلا وهاي هاي يمكن راح اشيك كم شغله ما حد يدري بيها. مرات تصير بينها تعاركات كلش قويه.
0: اي.
2: فاقول هاي يجوز تسوي هيك سوالف حتى تحسني انه اروح اخطب.
0: اي.
2: كنت اقول لي سوالف. ليش ما اجي وادسهم عليكم؟
0: اي
2: لا مو وقتها وعمي ما يقبل واهلي ما ينطوني زين شو يعني اوكي ليش وقت؟ احنا اخترنا خمس سنوات حب ليش وقت؟ ما بعدين هسه اوكي بعدين هسه اوكي بعدين قام يصير بيناتنا زعل طويل سلطان يعني ما كنت ترى فيه واحد يحب الاخ زعل فد سبع ثمان اشهر
0: لا طبعا
2: ما حد يحكي انا مو حب هذا
0: مو اسمه اي
2: فقمت مشيت على على المرأة أوكي طوني كانت خاضرني بالله لا والمفروض هاي اللي المشي وما إذا شنو هاي قلت الله بالخير عايش كانت حلوة قلت لي شوخ اللي جبتهم اليوم ورحت بيوم أنا أفرهم عليكم أجيك
0: اي
2: كان قول لا أنا مو متحيك
0: باوع إذن إيه خلص
2: مع العلم أوكي بالزواج وورا ما تزوجت هم خابرتهم وشونك ومرتاح اوكي الحمد لله وما ادري شنو بس اريد انه اتصال راح ياذيني ويتعبني انا نفسيا وعندي اني عائله والحمد لله فهمت
0: انا يمكن حاجي وياها صح؟ مره خابرتني؟
2: ما اتذكر ما اعرف ما يمكن حاجي لك او يمكن مو فيش تفاصيل
0: لا لا كان وياك بالسياره يمكن اعتقد ما ادري
2: كان يمه؟
0: اي شنو عيني؟ اي والله مره خابرتني كان احد وياك.
2: لا لا
0: قبل ما تتزوج.
2: لا لا طلعتهم ببيتهم راضي يا الله.
0: والله العظيم.
2: لا لا ماكو
0: شيء. الصغيره
2: قبل لا اتزوج؟
0: قبل قبل قبل قبل
2: اي قبل لا اتزوج اي كنت اخابرك وكنت اخابر
0: ايه لان اتذكر انت مره قبل ما تتزوج كان وياك احد وقلت بصفي وما سمعت الصوت اصلا يعني.
2: يعني
0: انت ليش انت اتذكر الصغر اتذكراني ووراها انت قلت لي حتى ما ادري يمكن الفكره كانت يعني مش كم اتذكر الحكي كلش مضبوط يمكن سالته قلت لك منافسهم قلت لي لا منافسهم وين وخلاص بس انا اتذكر قبل ما تتزوج انت مرة خابرتني وكانت وياك. يجوز هي او مو هي ما اعرف ايش مدري هسه انا بعد ما اعرف
2: ايش قلت شنو الطيب لا ساذج
0: منو ساذج؟
2: اني
0: انت هسه طيب وساذج ذاك الوقت شو شيطان عمي شنو الله ما يجرحك
2: لا والله
0: والله العظيم
2: انا بطل بس انكسرت والله انا بطل والله كنت من غصن الغصن بس انكسرت
0: كنت من غصن الغصن ماكو غصن يلفيك انت مصطفى مصطفى مصطفى انا اعرفك مصطفى مصطفى انت صديقنا من زمان مصطفى
2: على راسي أوكي. يعني خلاص راح حياك الحمد
0: بما
2: لله
0: معنا. بما معنى
2: الحمد لله يا بعد احنا كناه
0: بالعافية
2: كناه
0: طيب
2: بس دجاج مو لحم
0: اذا انت ترجع 15 سنة
2: ارجع 15 سنة
0: عمرك 15 سنة
2: اعدل على الخيارات الاحسن
0: اوكي حلو جميل تحياتي لك ابو الصوف شكرا جزيلا شنسى منهم شنسى منهم دا ذكر هسه هو كان متزوج لو ما كان متزوج مصطفى كنت كان متزوج ويا بنيه يلا على خاطرك شنسى منهم شنسى منهم شنسى منهم

0: لا لا.
1: أذكركم بالسؤال. السؤال يقول: أما إذا جتك رسالة على تليفونك وتقول لك اضغط رقم 1 للعودة إلى عمر 15 سنة، أو اضغط رقم 2 حتى نلتقي، فش راح تختار من ذني؟ أرقام الهواتف المشاركة 07-8-02-114-115 وعلى 07-8-02-116-117 وبإمكانكم الاتصال على الواتساب على 07-20-114-115. شنو اللي أنت في بالك أنه ممكن تسوي؟ شو تدوس رقم 1 ويرجع عمرك 15 سنة؟ وإذا رجعت عمرك 15 سنة فتذكر، شو نتذكر هذا؟ فتذكر أنه متليلا أنه أنت راح ترجع 15 سنة بعقلك الآن، نفس عقليتك اللي هسه بيها أنت، نفسها بالضبط راح ترجع بيها، بس خاصة بالعمر. شنو يعني؟ يعني كل الأشياء اللي أنت خضتها بعمرك راح تخوضها من جديد، اللي هي الدراسة على السنة، بس تقدر أنت تغير كل التفاصيل بيها، أو إلى أنه أنت يعني ترجع بنفس السنة وتمشي 15 سنة بس نفس أفكارك، نفس أشياءك، نفس كل شيء من أي تزيت نفسه. وإذا التقيت من الشخص راح تلتقي به، وليش حتلتقي؟ وش معنى؟ نأخذ بيان اتصال. ألو.
2: ألو.
1: نعم.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: شلونك استاذ سلطان؟
1: يا هلا، من وياي؟
2: نور.
1: نور، هلا نور، شلونك؟
2: الحمد لله، انت شلونك؟
1: الله يخليك يا نور، تفضلي. شو تسوين نور؟ شو تختارين، 1 لو 2؟
2: مستحيل ارجع عمري 15 سنة.
1: ليش؟
2: وارجع اعاني نفس المعاناة.
1: ايه،
2: واخوض نفس التجارب.
1: لا مو نفسها، جزء غيرها.
2: أخذ تجارب الحياة إلى أن أوصل اللي وصلت له.
1: إيه. لا طبعا. بس عمرك 15 سنة، صغيرونة وحلوة ولا متزوجة ولا دنيا ولا هاي.
2: أنا كل شيء ما أريد من عمري اللي فات، غير بس أنا ألتقي بوالدي، فأدوس رقم 2 وألتقي بوالدي.
1: إيش راح تسوين بيه؟
2: يعني والدي توفى وأنا بعد مش شبعانة من عندي.
1: جد عمرك كان؟ 32. مش شبعانة؟
2: طبعا.
1: زين.
2: يعني بعد، يعني كيف أتخيل إنه أكبر وأولادي يكبرون ويعني ويعيشون ويجدهم، فهو أنا يعني أشوف إنه يعني ولا أعتقد على حكم رب العالمين
1: طبعاً.
2: إنه راح نموت.
1: نعم.
2: فألتقي بي وأعيش بقية حياتي وياه. يعني هو كان مثل بوصلة لنا، كان كلش هو ينصحنا، كلش هو يحكي لنا، كان صديقنا كلش قريب من عندنا. يعني كنا من يصير لنا مشكلة موقف صعب مباشرة نلجأ له. فهو من راح إحنا خسرنا هذا الشيء.
1: خسرته؟
2: طبعًا خسرنا هذا الشيء.
1: زين، ما تعتقدين لأنه هو كان يعني سهل أقدار تأتي بهذه الطريقة، بس مرات الإنسان يعرف لأنه لما يغادر أكو ناس راح تكون على قدر المسؤولية اللي هو عافه.
2: هو من راح تركنا أنا وأختي لهاي المسؤولية. هو سبحان الله كأنه كان يعلم أنه راح يروح من وقت، يعني هو يعني أعدنا لهذا الموضوع.
1: أي
2: يعني كان يسوي أمور،
1: هيئكم لهاي الخطوة.
2: بالضبط، هيئنا. هو كان يسوي أمور، كانت والدتي تعترض، يعني تقول له أنه هذول بنات مو ولد، يقولها ما لك علاقتي بناتي أريد أسويهم.
1: لازم الأم تنبص من يمها، شو عجزة ستي. المهم إيه،
2: يعني هي أم يعني
1: هي بس مو إحنا نحكي عن حياة، يعني طبعا اعتزازي بالسيدة الوالدة، أنا آسف
2: اللي طلعت من عندي غصبا
1: عليه، بس لأني إن هذه السالفة ما أحب أني الأم اليوم إذا كان الولد يربى أو البنية تربى على أن تقاوم بهذه الحياة، إنه أنت توقف بالنص. لا خلاص، ما أنا لازم
2: أي عدها البنية لازم تبقى مدللة.
1: أخذت تبقى مدللة بس مدللة وذكية، لو ما مدللة وحشاها ما تفتهم.
2: بالضبط،
1: مو هي هنا الفكرة. وين راحت نور؟ للأسف راحت نور. نور نحن نعتذر، ما أدري مو نعتذر بس هي انقطع اتصال. شو سويت؟ هي والله هي أذيهم، وش بلاها الناس.

0: يلا اتصال اعطيني. الو الو. حلو.
1: انا رئيس.
0: هلا ابو زين.
1: وارك.
0: شلون الامور؟
1: الحمد لله تمام.
0: الله يخليك يا هلا. شو تدوس ابو زين؟
1: رجع لي هذا مال البارحة وينه؟
0: ها؟
1: اريد يجي. رجع لي البارحة خبر كيد يجي هسه طالع من ثلاثة بس ارد اسمعه. قال هسه ما اجي.
0: ما اجي بعد. شو تسوي؟
1: ذكرته مو استاذ سلطان؟
0: اي.
1: هذا اللي جادلك وقال لك باكر اجيك والكونترول يجاوبني.
0: يلا جوز
1: اجي ما ضل شيء.
0: ايش مدرينا؟
1: بعد الساعة ننتظرك وين؟
0: اي بعد.
1: لو تلحق لو ما تلحق.
0: انت ايش تختار؟
1: اختار رقم واحد.
0: ليش؟
1: هو الواحد يصير 15 سنة؟
0: يصير عمرك 15 سنة مو ترجع 15 سنة.
1: يصير عمرك 15 سنة صح. اي حتى ما شو يصير عمرك 15 سنة؟ حتى ما التقي بهذا الشخص هسه.
0: ما تلتقي بالشخص هسه؟
1: ايه.
0: ايش معنى ليش؟
1: يعني ظروف.
0: ما تريد تشوفه؟
1: اي ولد اشوفه رجعت وجهه على قولة بيبي.
0: زين.
1: والله.
0: ايه.
1: اي وجهه الحسن هم ما اريد اشوفه. هذا 15 سنة مثل ما قال دكتورنا العزيز.
0: زين. والله. يعني هي مال 15 سنة بصراحة واحد يكون عمره 15 سنة ممكن الظروف راح يصير قبالك يعني تفاصيل هواي ممكن يصير قدامك.
1: لا ما يشوفه ولا يشوفني.
0: راح تكون حريص على انه ما تشوفه.
1: اي كلش. حتى الطريق منها ما فوت اشيل. اشيل
0: ما
1: انظر.
0: ما اريد افوت اصلا. طيب. اوكي طيب تحياتي لك ابو زين. هلا بيك. مع السلامة. هلا وباي باي. وهو يكون ناس أكو عادهم ما عجبت روح أو ماذا عجبت اسمه تلتقي بناس ش عجب أقول لك هو يكون ناس ما عجبت تلتقي بناس شو اللي يخليها هيك ما أدري. طيب عندنا اتصال الغربة مرة زين ناخذ اتصال الآن. ألو. ألو ألو ألو ماكو ألو شو سويت

طيب بصراحة شوفوا هسه شنو الفكرة من السؤال. أنا أقول لكم شنو الفكرة من السؤال. الفكرة من السؤال إلى أنه أنا شقد عندي خيارات شتر ده أحاول أعدلها وإلى الآن ما أخذت أي تجربة بيها. عمرك يرجع 15 سنة أو ترجع عمر 15 سنة، تخيل شقد أنت عندك نوع من جلد الذات بحيث تفكر تقول 15 سنة أرجع أسوي فلان شو فلان شو فلان شو شقد عندك أشياء. هذا رسالة لجيل معين أو إنه إحنا كأشخاص إلى أن نعتقد أو تخيل أنت راح يكون عندك مجموعة من الخيارات بالعقل اللي تملك الآن ل 15 سنة قادمة، وش راح يصير وياك؟ فأنت لازم تفكر صح، وإلا أنت بعد 15 سنة راح تندم. راح تطرح هيك سؤال، مو أنا طبعاً لأن بكتوان صار احتمال نفط، بس غيري من راح يجي يطرحك هيك سؤال راح تفكر ألف مرة إلى أنه أنا مرة أستاذ سلطان حكي سالفة لو حاسب خياراتي صحيحة بكل الطرق شو عرفت شلون اختار. الشخص اللي تلتقي به هو اكثر شخص، انت كل اللي قالوا اشخاص اليوم اللي تلتقون بهم هو اكثر شخص تركك واصبحت افضل. بس تقول شلون؟ ماكو شيء. من تركك وانت لا تزال تشعر الى انه انت بحاجه اليه، هو تركك ليش حال افضل من الحال اللي لو باقي وياك، أو تركك وهو مطمئن إلى أنك الآن أنت بخير. فإذا بالتالي مثل هيك جانب، مثل هيك تفصيلة، مثل هيك موقف، حاول أن تحسب خياراتك صحيح اللي قدام. وبصراحة أنا كشخص اليوم أحمل خيارات، وهذه الخيارات هي مجموعة تفاصيل أنا اقتنعت بها وسويتها، معناها أنه أنا عندي ثقة بنفسي عالية، مؤمن بنفسي والأمور طيبة. بنهاية حلقتنا لهذا اليوم أتمنى لكم يوم جميل، وأقول لجلال حسن حسبي الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي للسفير الإيراني: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار وندعم الجهود المبذولة لمنع استمرار الصراع. تركيا ترفض تمديد اتفاقية أنبوب كركوك وتلوح للعراق بوقف ضخ النفط. مسرور بارزاني وتوم برك يؤكدان أهمية تفعيل برلمان كردستان وتشكيل الحكومات الجديدة للإقليم. التربية تحدد موعد إعلان ضوابط القبول بمدارس المتميزين والمتفوقين. مرصد بيئي: أكثر من 55% من مساحة العراق مهددة بالتصحر. الاستخبارات العسكرية تعتقل 12 متهما بتجارة وترويج المخدرات في بغداد. الرئيس الإيراني: لم نصل بعد لاتفاق نهائي مع أمريكا وجاهزون لأي سيناريو. الجيش الإسرائيلي يداهم 10 منازل جنوب القنيطرة السورية. قادة مجموعة السابع ندعم الاتفاق الأمريكي الإيراني ومستعدون للمساهمة بتنفيذه. انتهاء صلاحية آخر ترخيص أمريكي بإعفاء النفط الروسي من العقوبات. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-3995 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتقل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي سولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: تبدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس. ساعد وياي أنا سلطان برنامج
5: ويا ويلي اللي يتأخر.
6: أنت الكبير.
7: يا بعد.
6: تمشي وياي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد الفنان بسام مهدي.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفر.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.
1: كل الحب والتقدير الى اذاعه الرشيد ومستمعيها، يا رب ان شاء الله تكونون باحسن حال. استمعوا لاغنيتي الجديده بعنوان نسمع اغاني، اخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الاغنيه حصريا الى اذاعه الرشيد. تحياتي.

0: فرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي انا مهيمة الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
6: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول.

0: التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-55-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: كاسة كاسة

0: ربحوا وراهم أكبر.
1: ربح حبي يعادل كل اللي يحبون
0: ونص حب إلك.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،

0: الجديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
2: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا معكم وهيم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم، وتحية للأصدقاء وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا، وألف تحية طبعا إلى الجالية العراقية اللي أحييهم، والله أحييهم على محبتهم ومؤازرتهم وسفرهم وتعبهم وفلوس وتعب وإلى آخره لمؤازرة المنتخب. تالي متالي نخسر 4-1، يعني النرويج ما قدمت في شيء، كنا قادرين، يعني أيمن حسين قوى الجول يخبر، كنا قادرين نسوي شيء. أكو غصة من الخسارة مال البارحة، أكو غصة، مو أنا، عمر الشارع الولد كلهم اكو غصة بالقلب. يا اخي شنو، حرام نفرح حتى نفتهم. اي يعني ما يعني بعدين يطلع لي واحد من اللاعبين يصرح تصريح كلش انغثيت، هسه اقول انا اخطأت، وبدون ذكر اسماء اقول انا اخطأت، يطلع يقول يلا ان شاء الله نعوضها بمباراة السنغال وفرنسا. هاي يعني هاي مو طريقة. اي لا يعني علي من تريد تفوز؟ يعني قول تعادلت ويا السنغال، قول تفوز على فرنسا تريد؟ لو لازم تفوز على السنغال يلا تتعادل ويا فرنسا، هي ما بيها. ما اكو هيك شيء، مباراة اي ولعبتك الجاية ويا فرنسا، زين ايش راح تسوي قدام فرنسا؟ انت انت انت شاطر، انت شاطر شاطر زين على قوت ناس يا عجرم، روح تعادل ويا فرنسا، العب 5-4-1 4-5-1، العب تكتل دفاعي واعتمد على الهجوم المرتد. ما اعرف شيء يقهر وشيء مؤذي. 40 سنه صار لنا ما صاعدين، المفروض هسه كل واحد بينا مفروض هسه ينزل يقلبها للدنيا. ناس متعانية وجايتك، تعرف يعني شنو انزل قدام هالاند اثبت روحي؟ كل لاعبي العالم ذاك اليوم منتخب المصري ويا بلجيكا ثبتوا نفسهم، يعني مثلا يقول له انت راح مثلا اليوم تلزم دي بروين، لا يريد يفترس دي بروين، ليش؟ حتى يبرز هو، هذه معروفة انه انا استعرض قوتي قدام دي بروين. شنو دي بروين انا اليوم الازمه؟ شنو من بابي اليوم اقلب الدنيا قدامه؟ والله يقول لك عمر وقف من بابي، ما تريد يعني انت هيش؟ شنو خايف؟ والله شنو خايف؟ شنو رجليك ترجف؟ اكو شوط الاول ادوا جماعتنا ادوا اداء يخبل، بعد الهدف الثاني لا انكسرت معنوياتهم، بس بعد الهدف الثاني يعني علي جاسم أدى أداء يخبل، أيمن أدى أداء يخبل، دوسكي لعب ند رجل لرجل عفارم عليه، مو توقف لي يم هالند تباوع عليه، ما معقول هذا هالند وتضحك وياه؟ لا انت لاعب منتخب بلد، صدق تحكي ورا المباراة تعود اخذ صورة وياه، خليه يشوفك فشي، مو انت قاعد تعمق للصورة انه هو اعلى من عندك. ليش اعلى من عندك؟ انت تمثل العراق، اثبت له انا جاي من بلد عمره 7000 سنة، 7500، واحد من اللاعبين ظل يباوع عليه هيك فرحان بيه، الله معقولة هالاند صدق كذب؟ ما يصير، انت مو مشجع، هذا مشجع من حقه يفرح ويشوف هالاند ويشوف مبابي ويشوف فلان ويشوف فلان، ما يصير. انا قهرت. الان طبعا تجري مباراة انجلترا مع كرواتيا، اول 8 دقائق ضربة جزاء الى انجلترا، هاري كين على تنفيذ ركلة الجزاء طبعا راح يكون امام كرواتيا. كأس العالم عبارة عن مفاجآت، اليوم الكونغو لعبت
طبعا كرواتيا، كرواتيا موسم من ال 98 هي قوية. اليوم الكونغو أخذت نقطة من حلق البرتغال، عادلتهم واحد كل. الكونغو خبلوهم. نسمع تحيات عموري.

0: سواصل وياكم. انعادت ركلة الجزاء وإنجلترا تقدمت بهدف واحد بالبداية صد الحارس الكرواتي. هاي الحراسة هاي الحراسة. على العموم تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب لهذا اليوم. اسألني وأسألكم، أنا اليوم كلش مقهور للأمانة، كلش يعني شقد ما تتصورون. يعني أنا شوي لما عموري إحنا نقول يهدئني، والله ردت حتى اليوم أقدم إجازة لأن أكو حسرة بالقلب. شنو كل شيء شيل عن قلب صدق كذب. فريق حلو استوى يا الله، وبدأ وضغطنا عليهم ويلا سباع ولد حلو لعبوا، بس رد صفطوا باصات مثل ما يقول بالقاع داخل النرويجين، والله داخل الشوط الأول. شو هناك قمنا نوزع هدايا، تحكي يقول لك ها وش دعوة هيك وش دعوة ما أدري شنو وش دعوة. والله واحد دا زي رسالة، لأن أنا دا يعني أنشر هذه المقاطع على مواقع الشخصية، وش دعوة هي طوبة وهي كرة قدم، فتحكي نبا يورم القلب. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، تحية للأحباب، تحية لكل من يسمعنا لهذا اليوم على 0780211415 0780211617. ألف تحية لكل من يسمعنا وكل من دا ينضم ويانا، وتحية للأصدقاء. ما أريد نذكر أي اسم بشكل سلبي إذا سولفنا على المنتخب أبدا، ما أقبل مهما كان هذا منتخب بلدنا. أي اسم بس نقول أكو خطأ هنا، أكو خطأ هنا، إيه خطأ في حراس المرمى، إيه أكو خطأ. واسألني وأسألك، خلي شوي همين حتى نغير الجو اليوم ونسولف أنا وياكم وعموري. تحية، عندنا اتصال. لو
1: مساء الخير.
0: هلا ابراهيم، شلونك؟
1: شلونك حبيبي؟
0: شو اخبارك؟
1: الله يسلمك.
0: بس نصير الراديو ابراهيم حبيبي.
1: اي تامر يتخليك يا بس. زين حبيبي.
0: شوف عموري، شوف اي.
1: اي البحر حصلك بس زخم اللود والاتصالات، الله يساعدكم وهي ساعة واحدة.
0: حبيبي انت.
1: تشايف في المتروي.
0: شلون؟
1: مال براتفيت. في المتروي مال
0: طروادة،
1: حسان طروادة وكذا وهالسوالف. كنا نتذكر اللقطة الأولى، وراح أحكي لك فتح حكمة هي موجودة، بس هم ما حكوا على شكل حكمة، هم حكوا على شكل تعليق عادي بيناتهم.
0: نعم.
1: فالقائد مالتهم يدورون على تروي، ماكو، كان قاعد بالمخيم مالته الخاص، فدز النائب مالته قال له بابا أنا أعرفك أنت ما تحب القائد مالتك ولا تحب بلدك، لأنه أنت الجيش يعني تعرفه ودائما يستخدم لمصلحته الشخصية وكذا.
0: طيب.
1: بس أنا أعرفك أنت تقاتل حتى اسمك ينذكر بالمستقبل.
0: طيب.
1: وصلت الفكرة؟
0: زين.
1: يعني الشباب للأسف ما يفكرون بهذا الحكي. أحمد راضي ألف رحمة على روح الكابتن والأسطورة العراقية.
0: الله يرحمه.
1: قال إيش قد من متوفي. وصار قد من قول على بلجيكا بال86 وهم بالمكسيك، ولحد الآن ينذكر بأنه الهدف الوحيد العالمي للمنتخب العراقي.
0: البارحة أيمن حسين عادل الرقم هذا.
1: أي تمام ماشي بعيني، بس الشباب ما يفكرون للأسف بأنه هم ده يلعبون على مود
0: مو الكل. البارحة الشوط الأول مجموعة من اللاعبين لعبوا وأدوا أداء يخبل، بس انهارت نفسيتهم ويا ما دخل الهدف الثاني.
1: أنا ما شفت اللعبة.
0: لا.
1: بس أي أنا ما شفت اللعبة. حجي تعرف ارتباطي بالعمل وأنا قاعد أتوسل بالنوم. أصارحت بتأخر اليوم الشغلي. ثاني اللي أقوله، المنتخب العراقي للأسف ما يمتلك لمسة نهائية، ما يمتلك بناء هجمة. هاي الرفعة من الوسط والركنية وجيب على مود أيمن حسين، آسف لو بالحظ لو تجي لو ما تجي كافي.
0: لا بالعكس، البارحه ايمن ايمن البارحه رايته بيضه وسجل احلى
1: الأهداف. انا ما اشخص، انا دا اشخص الفكره اللي احنا دائما نعتمد عليها. انا ما اشخص كاسم، انا دا اشخص الفكره اللي احنا دائما نلعب بها كره عاليه. احنا مدرسه كرويه، ما عندنا تجنينات منتخب. الف رحمة على روحه عمو بابا هو اللي كان عنده مدرسه، والرجال اعتقد يعني يمكن نصها سواها على حسابه الخاص، وانشات لك 22 لاعب اعطاهم العدنان حمد اللي هم منتخبنا البطل كابتن يونس وهوار ونشأة كذا كذا كذا، اللي ظل انت اللي تلعب بيهم لين 2017 وانت ما عندك بديل. ماكو بديل للامانه، ماكو بديل
0: زين.
1: يعني انت البارحه تشوف اللواعيب، انت قلتها حلو، اقول لك ترى بعد نص تشكيله بلجيكا النرويج العفو هم يلعبون بالدوري الانجليزي.
0: طبعا
1: ترى يعني احنا نحكي والله شنو ابراهيم، لازم ابراهيم بايش فاول، انت شايف الدفرات اللي تصير بالدوري الانجليزي ولا لا؟
0: طبعا
1: انت جاي تلعب ويا يعني كانما سني لو كونه سيارتي بها طارح ويا جي كلاس لو مرسيدس لو غيرها، ماكو مواصفه، ماكو
0: ابراهيم على مداني اطار. ابراهيم شوي هسه خلي اطلع من الطوبه واسالني واسالك.
1: اي من حقك،
0: يلا اسالني.
1: اسالك حبيبي يا سلمى، قل لي ايش تختلف علي؟
0: لا انا ما اختلف عليك، يقول لك من حبك لا شاك.
1: يا لا شان انت غير قاعد تختلف علي يا حجي.
0: صدق؟
1: والله العظيم.
0: لا
1: واني انضم الى صوت اخوي محمد كندا. انت رجال من يخابرك الجنس اللطيف، تنطي وقت اكثر
0: زين،
1: وتنطي استقبال اكثر، واحنا لا تتعامل ويانا يعني بعنف. لماذا؟
0: ما عندي عنف انا، بالعكس. زين راح اسالك اني
1: لك، هو تهرب من الجواب بس الجواب
0: والله ما ادري. لا مو ما تهرب، باوع
1: قول
0: صدق على قولة عموري، يقول يقول يقول ليش انا يقول يقول قاطع اتصالي
1: منو انت؟
0: لا عموري.
1: ها اي شو يقول؟
0: يقول عموري يقول ليش انا فد يوم قاطع اتصالي؟
1: اروح لفدوش وقت هاي
0: شو
1: ما صاير يا بيت وغير عموري
0: راسا اختلفنا عليك.
1: انت تختلف، عموري ما يختلف لو تطير.
0: زين وين راح تقضي الـ الـ الـ يعني نهايه الاسبوع؟ خميس على جمعه؟
1: نهايه الاسبوع انا عندي استراحه بس يوم الجمعه.
0: اوكي الجمعه ما راح تقضيها.
1: الجمعه الجايه يعني مقبره والدي الله يرحمه.
0: الله يرحمه ان شاء الله.
1: على زياره البيت اهلي.
0: حلو، عافية عليك.
1: بس هيك يعني امشي الوقت، وطبعا رايح بشغله حتى اقضيها. والله اريد ارجع انام، عندي نقص نوم مهم فظيع.
0: والله يا بحقك.
1: يعني الله شاهد انا اليوم نايم يعني هيك يمكن نمت لي 35 20 ثانيه وارجع اشتغل ويحد عن راسي وارجع.
0: طيب طبعا هذا ضغط العمل مو زين للامانه، يعني
1: شلون
0: اقول ضغط العمل مو زين هذا؟
1: مهم اني محتاج شهر للامانه. صدق يا محمد انا محتاج شهر بمزرعه واسرح بيها، ولا تقول حشاك انا اذا اسرح بيها مثل ذاك الرجال، ونرجيله واكل ولا انترنت لا تليفون لا اتصال لا كل شيء. جديات حجي، ضغط العمل وضغط الشارع فشي الى درجه الى ابعد الحدود.
0: صحيح،
1: بس نرجع نقولها نعمه من الله سبحانه وتعالى احسن من غيرنا. على قولت ابوي، اذا تريد تتعب وتمل من حياتك باوع عجوك حتى تعرف النعمه اللي انت بيها.
0: انا اشكرك.
1: الله ساترنا حبيبي ويحفظكم من شر التغيرات. انا اللي اشكرك حبيبي
0: ابراهيم.
1: تحياتي يا اخوي.
0: هلا بك
1: حبيبي. انت الاحسن.
0: عندنا مسجات وصلتنا من فارس، يقول مساء الخير استاذ مهيمن، السؤال ليش ما تكون مذيع على الاذاعات الرياضيه؟ صوتك مميز. شكرا حبيبي، تكون من المذيعين المميزين. وبالنسبه للبارحه ما ليش ما اكون مذيع في الاذاعات الرياضيه او في القنوات الرياضيه؟ الرواتب ضعيفه، ما يعني ما نقدر الرياضه احنا عندنا هنا بالاعلام، مع كل احترامي للقنوات. زين شلون عموري؟ هو لا إذاعة رياضية ما عندنا هنا يعني، بس هو حتى إذا مذيع رياضي في أي قناة هم ما عندنا قنوات رياضية طبعا. إيه يعني اي وخلي بالك المذيع الرياضي عندنا بالعراق بشكل عام يعني هو ياخذ اقل اجر. الرياضه شلون قبل درس الرياضه بالتسعينات نطلع نلم قواطي، قواطي معجون مو بيبسي. وينكو بيبسي؟ عندنا اتصال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا. الو يا هلا.
1: شلون الصحه
0: حبيبي؟
1: الله يحفظك. شوف انا لا متابع هاي القنوات ولا
0: شلون حبيبي؟
1: اقول لك بصك
0: هلا بيك.
1: سمعتكم
0: هلا بيك.
1: لا اسمع قلت خلقك والله.
0: هلا بيك.
1: لان المتصل القبلي ما شاء الله حكي حكي مو يم الطوبه.
0: شلون؟
1: حكي حكي مو يم الطوبه يعني واحد
0: لا يعني هو يعني عنده ظروفه وعنده شغله. بالبدايه منو ويانا؟
1: محمد وياه.
0: محمد شلونك ابو جاسم؟
1: الحمد لله تسلم.
0: لا احنا وين حمودي حبيبي؟ انا طبعا اشرف فيك وفرحان باتصالك، بس احنا كل واحد يعني كل واحد الا تدري الا رايه الا تفاصيله. اول مره تتصل صح؟
1: نعم
0: اول مره. زين تشارك وياي بسالني واسالك؟
1: اي ليش
0: لا؟ يلا خلي اسالك، انت عمرك ما مشارك باذاعه براديو لو تشارك؟
1: لا لا مالك.
0: مالك علاقه؟
1: ايه مالي دخل.
0: شعجب شنو خلاك تشارك؟
1: هذا اللي الاتصال قبلي.
0: لا تحياتنا تحياتنا لابراهيم. زين
1: تحياتنا له تحياتنا له.
0: حكي
1: يعني مو مهم الطوبة، حكي مو منطقي يا أخي. أنا أحكي لك بخصوص الرياضة فقط.
0: أنت يعني متابع لو رياضي لو شنو؟
1: أنا رياضي قضيت عم ألعب.
0: حلو لاعب يعني فرق شعبية؟
1: أي نعم.
0: شنو إيش تلعب يعني دفاع وسط؟
1: لا مهاجم.
0: مهاجم حلو. احنا عندنا المهاجمين قليلين، ايش عجب ما صارت لك فرصه بنادي بشي؟
1: والله التهينا بدك.
0: التهيت بشنو؟
1: دراسه اخذت وقت
0: كله. زين
1: نعم.
0: كان من الممكن انه يعني انه توصل على مستوى الانديه لو لا انه انت يعني ادائك متوسط لو شنو؟
1: لا والله اقدر، بس المشكله انت تعرفها كلها واصلات وكلها محتويات يعني بوقتي داش.
0: ليش يا مواليد انت؟
1: انا 93.
0: 93
1: نعم.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه. شلون؟ زين
1: يعني كانت مو سهله مثل هسه. هسه ياهل يجي قام
0: ماكو ياهل يجي داعتك ماكو ياهل يجي بس هي
1: هسه؟
0: لا بس هسه يمكن الوضع ارتب بس ماكو ياهل يجي.
1: ممكن
0: ايه يعني اكثر. اي طيب اسالني بما انه انت اول مره تشارك اول مره تشارك حتى بهذه الفقره اسالني فد سؤال في بالك لكن بعيد عن الدين والسياسه.
1: الله يبعد
0: عنك. زين
1: والله ما اختار ببالي اسال اصلا داسوق وعسى ما في بالي
0: يعني انا اللي اتمنى انه ان شاء الله انه انت توصل بالسلامة إن شاء الله. لكن راح أسألك سؤال أخير. شنو توقعك لمباراتنا قدام فرنسا القادمة؟
1: والله يعني إذا اخترنا فرنسا كلش من صالحنا
0: من يمنا يعني
1: كلش.
0: هاي مو خوش.
1: هو مو موضوع تشاؤم بس رياضيا أحكي لك ماكو واحد ما يحب منتخب يفوز بلده يفوز بس موارد يعني
0: كلش كبيره بيناتهم يعني حتى لو اذا لعب جراهام ارنولد اذا لعب 5 4 1
1: لو يلعب 7 فرنسا منتخب كل النجوم.
0: اي طبعا
1: هذا يعني صعب توصل.
0: طيب أنا كلش أشكرك وكلش فرحان باتصالك حبيبي أبو حبيبي جاسم حبيبي. الورد ونورتني
1: أخوي.
0: يا أهلا.

0: ابو جاسم الورد محمد من كندا. الو.
1: هلا حبيبي مهيمن،
0: شلونك؟
1: الله بخير عن الحمد لله.
0: حما فاي جاني ما احكي لك،
1: قول يا الله. هسه احنا بعد مدلينا نداروب وان شاء الله كل اربع سنين صاعدين، ايش عندنا؟
0: يلا الله يسمع منك. شلونك؟
1: هيك الواحد يتفاجئ. بس انا دزيت لكم الخطه قبل اللعبه، ما حطبقها.
0: اي يعني ما يخالف.
1: شلون هيك قبنا للملعب ومسنتره والامور طيبه؟
0: ما اسات محمد، اسات مو ملعب طوبته قبل، عوف هاي السالفه.
1: زين هذا عمار كامل شفتوه والله خوش جول، شفته شلون اسد يركض ورا الطوبه.
0: اقول لك النوبه اسد، نوبه راح تخلي عمار كامل النوبه وش اسمه ويبرز والنوبه ينجم.
1: من ينجم؟
0: عمر يقول عمار كامل يقول اذا شاتوا عليه طوبه عباله رقيه.
1: هو شاف الفيديو عمار، شفت الفيديو لو لا؟
0: تحيه لعمار كامل حبيبي ابو سلاوي.
1: ايه لا والله مو تحيه
0: ما ادري هاي بعد انت شلونك؟
1: والله الحمد لله، انت شلونك اخبارك؟
0: هو عدا متناقر دائما ويا عمار كامل.
1: منو عمار؟
0: ايه
1: عمار يعني اذيه على المجتمع كله.
0: يابه
1: والله العظيم. ولا ازيدك من الشعر بيت؟
0: هي مو فقره اسالني واسالك، عمر يريد يسالك. والله سأله طب
1: بس خلي بس اعطيكم الشعر بيت. والله
0: ايش عندك عداء ويا عمار كامل؟
1: ها لانه انسان خبيث خنيث، 80% من مشاكل مؤسسة الرشيد ومنطقة الدورة من عنده.
0: طبعا للمعلومة يعني الناس اللي يسمعون ترى دي الشاقة، فهم بيناتهم
1: لا مدى الشاقة
0: وش اسمه.
1: لا لا ما حب اكره والله. حلمت بي رابطة بحبل ودا اشحطها
0: بالبغداد. يا معود محمد، شفت المباراة؟
1: والله استاذ مهيمن شفتها. يعني الشوط الاول اوف دول قلبهم
0: يخبلون. الشوط الاول
1: يخبلون، بس هي سبحان الله هي النفسية انكسرت
0: بالجول الثاني.
1: هي الصفنة الصفنة عمو جلال ما أعرف يعني، بس هو يعني حتى أصداء الشارع اليوم بالشغل وياي كلها تقول لي آه شنو العراق والله قوي. قلت له إيش عبالكم؟
0: شوف يعني الله عليك الله عليك، شنو شنو شنو شعورك من يقولوا لك هاي شنو العراق والله قوي؟
1: والله أفرح شيت باهبي والله عظيم.
0: هو لو شوط الاول هسه على قوت عموري، لو شوط الاول مثل الثاني صدق كان احنا بخير. تدري احنا كان عادلناهم؟
1: إيه لا هذا الضربه الاخيره الدفاع نسيت اسمه.
0: آكام
1: قوه من عند ارك. هذا لو جاي جول هو هذا هاي بوحده بطوله
0: هي هذه. انت تعرف شنو كان صار؟ وعلى فكره انت لو باقي احنا نقول يعني مصطلح كره القدم، لو باقي تصفط باصات عليهم كان داخو والله تفوز عليهم. بس بس اكو بس اكو خطا مركز الحراسه، يعني لازم انه هذا يتعدل.
1: هو الواحد يستفاد من اخطائه. احنا ندلينا الدروب وحفظنا للدرس وان شاء الله القادم افضل.
0: زين مو هسه حرامات احنا سنة. تدري انت اكو شغله، انت خسرت اهم مباراه واسهل مباراه بالمجموعه.
1: والله يعني لازم نحط لهم اعذار. يعني انت مجموعه
0: لا لا اكيد اكيد احنا لا احنا قاعد نفضفض
1: اقوى مجموعه.
0: ايه بس يعني
1: زين شنو رايك يعني بلكي الله هيك ربك ويفاجئونا ويا فرنسا ويا السنغال حتى لو تعادل.
0: تدري شلون يصير؟ يمكن
1: ترى مو بعيده. يعني ابسط مثال اسبانيا والراس الاخضر.
0: ما حد يتوقع الراس الاخضر ويا اسبانيا. صحيح الراس الاخضر والله العظيم وقفوا اسبانيا تكرجل.
1: يعني حاره المرمى مال الراس الاخضر متابعينه بالانستغرام صاروا اكثر من تعداد الدوله كلها.
0: يا بخطبوط انقلب.
1: يلا الله كريم.
0: زين اسالني واسالك.
1: انا بدي اسالك سؤال.
0: يلا يلا يلا اسالني.
1: انت عشاق الباميه، هي باميه لو بانيه؟
0: هي لها تسميتين، بانيه لان هي بانيه العظام، هي هذا اختصار
1: يتغزل بيها. ايه
0: وبامية هاي المصطلح العامي، لكن هي البانية.
1: هي بامية لو بامية؟
0: لا بانية بالنون هي بالأصح.
1: والله وتبكي لها على طرش مدبس النجف الأصلي هذا راس بصل.
0: أقول لك وش خسر الوعي بغير هذا لك الطيب.
1: طبعا على فكرة واحدة من الشغلات اللي سمعتها، يعني أنا تابع المباراة على شفت شوفتك عندي هذا الزاب تي في.
0: أي
1: وعلى السوشيال ميديا. واحدة من الشغلات اللي انتبهوا عليها للمنتخبات العربية، ما عندنا الرتم نظل نحافظ عليه من صحيح. الدقيقة الأولى للدقيقة التسعين
0: بسبب الأكل.
1: عرف ليش؟ بسبب مو الأكل، ما عندنا نمط حياة رياضي كامل لواعيبنا أو أي منتخب عربي.
0: كلهم
1: بطولة بشهر يقول لك يلا حضر نفسي، بينما جماعة لا يلتزم، هاي عنده عمره من عمره 15 سنة لحد ما يعتزل هو ملتزم نظام غذائي.
0: محمد نكون واقعيين، كن واقعين، المطبخ العربي مطبخ خطر يغريك.
1: ما يخالف
0: يعني شوفني. يعني الله عليك يعني انا مثلا اليوم راجع من بطوله ومرتاح، ومثلا يعني والحجيه مثلا مسويه كبه حلب.
1: حلو اوياك اجي وياك.
0: اي شنو
1: الله عليك، انت اعلامي أي. قدير ومبدع وما شاء الله عليك. ها
0: اي
1: الاعلامي سلاحه شنو؟ فكره وصوته، صح لو غلط؟
0: صحيح.
1: الله عليك، تخرب فكرك يعني تأذي نفسك نفسيا.
0: لا طبعا،
1: تأذي صوتك. هذا رزقه.
0: لا انت قاعد تحكي صح للأمانة، يعني مو عبالك.
1: اي فانت يعني لواعبنا بدون تسميات، من الجولتشي للمهاجم، اذا ما يفكر انه هو حياته من ال 15 لحد ما يعتزل ما اعرف شلون هو يحسبوها.
0: صحيح.
1: هذا رزقي، اذا ما احافظ على رزقي برياضة ملتزمة باكل بكل شيء ما راح ارجع، حجي على عيني وراسي.
0: صحيح. لا احنا شويه جدا نتلاطف يعني انه
1: لا انا ما قلت شيء، لا بالعكس.
0: لا انا افهمك زين، اسالني
1: هذا
0: بعد
1: ابراهيم، وهذا ابراهيم يثير الدجل
0: يا معود، طلع ما شايف اللعبه ده، خليني ساكت.
1: قلت لي ايش يا ضحك الضحك، صورت فيديو دزيت اياه، قلت له انت شايف اللعبه.
0: اقول له ايمن حسين عاد الرقم احمد راضي، يقول لي يقول لي اجي وياك.
1: ايمن حسين ترى مو بس هاي، ارجع لنفس الكلب بنفس المكان يعني.
0: والله
1: سبحان
0: والله العظيم الكره يعني هذا الهدف مال ايمن عالمي، والله عالمي.
1: يلا هاي الله كريم، والله ان شاء الله بلكي الله حافز، والله بلكي والله متفائل بفرنسا والسنة.
0: يا اخي احبك من تتفائل زين. اسالني بعد يلا.
1: عليك الله، مو قلت لك راح يصعدون؟ تتذكر
0: والله قلت فلسطين، والله قلت
1: ما تتذكرها؟
0: اتذكر. اسالني يلا.
1: والله هاي الاسئله اللي
0: هذه الاسئله اللي
1: انا يعني قلت لك اذا مخمخ لك باسئله اسئلتي شيطانيه.
0: يلا اوكي
1: خلينا محترمين والامور طيبه
0: زين.
1: وانت انسان جدا راقي.
0: لا العفو، انت الاحسن والله. ورده ابو جاسم،
1: اخلاقك عاليه حيل يعني،
0: اشكرك. انت
1: شبكتي مجروحه بيك.
0: لا
1: والله يكفيك شارع عمار، انت وعمر ولا اصغر بهم معدل ومرتب، بس الله يكفيكم شارع عمار كامل. بلكي الله يقعد الصبح شلل.
0: اسم الله خلي عموري سمعك فشي حلو، وانتظرك على النص الاخير
1: ان شاء الله.
0: يا
2: مرحبا. داويت الغصن، ثار المرض بالشجرة، شيف

عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابهن حلمك وخدك وردي، بتشوني واني اللي كنت ما اقبل اتمشى بمطر ويصير مي بخدي.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5 اتصال. الو
1: الو
0: الو يا هلا.
1: مرحبا.
0: اهلا ومرحبا يا هلا.
1: كان موظف هنا يعني من يعني يشيل التليفون يقول ممكن مرحبا. هاي معتاد فممكن مرحبا.
0: على راسي يا هلا بيج.
1: الله يخليك.
0: منو؟ وهران. شلونك وهران؟ صوتك صوتك دا يتغير دائما ليش؟
1: لا والله هو نفسه ما يعني منين اجيب صوته له؟
0: ما ادري يجوز سماعه يجوز.
1: انا اصلا صوتك تناسي يعني ما اسمعني زين.
0: شلونك وهران امورك؟
1: الحمد لله الله يخليك. والله البارحه شويه انحنفنا ومنا يعني كنا عبالنا ننام مرتاحين شويه.
0: هي البارحه تاخر المباراه.
1: والله يعني صدق نتلقاها
0: زين. شنو توقعك على مباراتنا ويا فرنسا؟
1: لا هي من اسمها انا هيك يعني اقول دائما انه هي لعبه يعني نوبات تجيك بقدر ما
0: زين
1: يعني يغير كل مسار اللعبه. ما عرفت يعني
0: لا لا اقصد ايش تتوقعين يعني؟ اي
1: يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني 2-1 مثل البارحة كيف قدر طاحين 2-1 يعني شوية أحلى بس مو 4-1. يلا الله كريم بك الله 2-1
0: زين. بعيدا عن الرياضة وكرة القدم سأليني وأسألك.
1: طيب أنا أريد أعرف مثلا هسه من نقول مهيمن أنا ما أحط العقاب صار مهيمن.
0: لا العفو أنا مهيمن إحنا ما عدنا هاي مال
1: أصدقاء يعني.
0: أي أصدقاء إحنا طبعاً.
1: مثلاً مهم شنو يتميز يعني في شيء مثلاً أصدقاء يعني صار عمار أو أحد من أصدقاء يقال إنه مهم متميز بهيج. شنو أنت متميز بحد دائماً يقولون مهم متميز بهيج إن شاء الله.
0: أنا متميز بشنو؟ والله عمر يعرف يقول لك إذا ردت تسأل شخص اسأله عن صاحبه.
1: الصديق.
0: أي بالضبط. عمر وهران تسأل تقول مهم إن بشنو متميز ما أدري تقولها. أشكرك شكرا شكرا عمور. يقول الطيبة والكرم رحم الله وديك أنت الأحسن. المفروض يعني مو متحة بس والله المفروض الرجل يكون كريم. يا أبو الرجل إذا صار بخيل والله العظيم يعني زحمة.
1: لا لا هو إذا شوف السؤال مهم إذا صار بخيل فهو بخيل بعواطفه بخيل بالمادة بخيل
0: بكل شيء
1: بخيل بكل شيء فما يعني هذا الرجل خلي عليه كروس.
0: خلي أسألك شنو أكثر شيء يزعجك بالحياة؟
1: دائما شوف مثلا من أنت طيب نية مثلا تسوي في شغلة ما ويجي مقابل اللي ما يعرفك رأسا يقول لك شوف وهران هذا سوت وهاي أنت ما يعرفك أنت ما تعرف يعني ما تعرفني ما تعرف نواياي وما تعرفني كشخصية إذا ما تحكم علي وتجزم إنه وهران هيك فأروج من هذا الجزم بموضوع أنت ما تعرفه أو بإنسان أنت ما تعرفه.
0: فعلا
1: كلش أروج وهاي ما يمكن أنت يمكن مو بدوائر الدولة يمكن اشتغلت صح دوائر الدولة بس ما احتكيت بالموظفين والموظفات فأحيانا تصير بيك هيك شغلات فتشتغل بحسن نية وهذه يجي المقابل أو يعني إنسان يقول لك يا بابا شفت وهران سوت شو زين أنت شلون غير تجي تسمع يلا تحكم.
0: إحنا نسمع بدون ما نشوف الشخص سميعة.
1: أنتوا لا يعني تختلف يعني
0: أكيد. لا لا أنا أحكي كمجتمع يعني
1: صح.
0: واحد بالشارع قالوا علي هذا حرامي كلها ركضت حرامي ضربه منو قال هذا حرامي
1: صح.
0: يعني منو قال يجوز الرجال متبلين عليه وقالوا حرامي مو
1: صح. هذا يعني يسموه نوع من الظلم يعني انت راح تنظلم هو ما يعرفك يعني هذا الشخص انت ليش تحكم عليه دي شغله يعني هو سواها بس انت ما تفهم ولا سامعها ولا تعرفها
0: صح
1: اكو هيك شغله اكو كلمات يعني عندهم شخصيات يعني تجزم ها هي هذا الشخص هو هيك هذا اسمع من عندك
0: مو بالله. وهران انا اشكرك. شكرا ونورتي.
1: مع السلامه.
0: يا هلا بوهران. خلينا نسمع من عمور.

0: عندنا اتصال. الو.
1: هلو.
0: هلو تسبيح، شلونك؟
1: هلا مهيمن، شلونك؟
0: الله يسلمك، شلونك، شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لعمور.
0: الله يسلمك، اهلا بيش تسبيح.
1: مهيمن، سؤالي النرويج.
0: اي
1: اي، كم حرفك، كم نقطة بيها؟
0: شنو هاي
1: النرويج؟ كلمة النرويج كم نقطة بيها؟
0: هاي شنو هاي؟
1: تعد تجاوبني؟
0: لا شنو هاي؟ حزورة لعبة؟ شنو هاي؟
1: هي النرويج كم نقطة بيها الأحرف؟
0: لا أنا بصيح، ايش يعني هسه ما دافتها معنى؟
1: باوة هي النون،
0: لا
1: هاي نقطة، والياء والجيم، هاي أربع نقاط. يعني شنو غلبونا بالأحرف؟ أما نحن العراق نقطتين فوق القاف. أنا هيك حبيت بس ثلاث أصويات.
0: الله يسلمك.
1: مهيمن، أي سؤالي، السؤال ما أدري.
0: اسأل.
1: أنت يعني سؤالي عن اللعبة. من أفضل لعبة أنت شفتها بفريق العراق؟
0: يعني هواية لاعبين، هواية يعني.
1: لا لا لا، أعطيني واحد.
0: ما يصير هو مجموعة فريق هم.
1: يلا انطيني كم لاعب متميز كان البارحة بالمباراة.
0: علي جاسم متميز، ايمن حسين متميز، اكام متميز، دوسكي متميز.
1: والفرق النرويجي هل عجبك؟
0: ما هو مو قصة انه عجبني، بس هو المميز مالتهم كان هالاند.
1: وانا كان سؤالي على الرياضة، والتوفيق ان شاء الله لمنتخب العراق مع الفريق الفرنسي.
0: شكرا
1: إن شاء الله.
0: شكرا شكرا
1: شكرا، اشكرك واشكر عمور يا ورود، اشكركم.
0: هلا بيجي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإيه بطلة.
0: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره،

0: تواصلوا وياكم على 0967 4 7 7 0 0 1 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. تحية حب وسلام لكل أصدقائنا ولكل ناسنا والجالية العراقية. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967 4 7 7 0 0 1 1 4 1 1 5. ومستمرين في فقرة تسألني وأسألك، وألف تحية لكل من ديسمعنا وينضم ويانا. ولهذه الفقرة طبعا اللي أنا أحبذها حقيقة في كل أسبوع، اسألني وأسألك، سألوني وأسألكم، لكن أسئلة تكون بعيدة عن الدين وبعيدة عن السياسة، وبالتالي نسولف وندردش وندخل في أسئلة، أسئلة عميقة، أسئلة نفسية، أشياء حلوة، أشياء تضحك، أشياء كوميدية. وأسمع أكيد طبعا من عندكم، وعلى 0 8 0 2 1 1 4 1 1 5. عندنا اتصال. ألو ألو يا هلا.
1: المهلي صار خير والعافية، صباح الخير. صار
0: يا قلبي أنت،
1: سلم قلبك، تحياتي جميعا.
0: الله يسلمك. من ويانا؟
1: أبو شهد.
0: أبو شهد شلونك؟
1: خير وأنت سالمين.
0: الله يعطيك الصحة والعافية أبو شهد.
1: نعم.
0: اسألني وأسألك.
1: لا لا أنت أسأل، ما في أحد.
0: أنا أسألك. أوكي طيب،
1: ليش ما أحكي لك قصة شوية؟
0: زين بالبداية البارحة شفت اللعبة،
1: وأنا راح أحكي لك قصة صارت وياي سريعة.
0: أي.
1: وأنت أحكم، لأن أنا يعني شاهد فيها
0: القصة. زين.
1: أنا يعني رياضتي الأساسية الملاكمة، بس ألعب طوبة هواي، يعني أحب الطوبة، فنلعب فرق شعبية.
0: نعم.
1: ومرة يعني أيام الفرق الشعبية، وأنا صديقي قنعني، انتقلت الفريق وياه، هو يلعب وياهم، قال لي تعالوا أنا وشمه، فمدرب الفريق مكاظم.
0: طيب.
1: الله بالخير.
0: زين.
1: فكاظم ما أدري إيش يعني، ما يلعب قليل يعني، ماكو بالشافعات. فهذا صديقي قال لي أنت وقف يم مع الخط خبصة. ويدوخ كاظم بالتبديلات من هذا فينزل. فمرة لعبة والفريق يعني حلو يلعبون مرتب.
0: اوكي.
1: ف يعني احنا خسرانين 1-0، وكاظم ضايق واقف على الخط، وانا قلت يلا كاظم يلا اسوي حماه، اسوي تعرف هاي بالفرق الشعبية يعني.
0: طيب.
1: انا بس ابي العب. فضايق قال يلا انزل. نزلت طاير اركض. صارت هي زاوية علينا لحد انا اذكرها.
0: اي.
1: انا العب نص، او مرات يعني شبه يمنى كذا، رجلي اليمنى حلوه يعني يخبونها بالقلم اوفر وكذا.
0: زين.
1: المهم نزلت اركض طاير لعبه الزاويه، لاضربها ما ادري شلون طخت طوبه فيها، تعرف شلون الساحات تراويها الزمن قبل.
0: زين.
1: قشطت برجلي طبت عينه جول، لازم قال لي منك على الخط لا تجيني. فشاهد حكايتي، مو كل لاعب يخطئ ينحكم عليه انه انتهت، مو كل لاعب ما يقدم بمباراه نقضي عليه خلاص.
0: لا طبعا،
1: يعني ماني كلش مقصود حيل، مقصود من يعني من الشغله اللي يعني نحكي بيها مدى الحياه وما حد جاي يسويها. احنا انا قلت لك البارحه تذكر، قلت لك مشكلتي بالاسماء مو بالفريق المنافس. زين. مشكلتي بالاسماء، انا عندي خلل بالدفاع، وعندي خلل بصناع اللعب. زين. عندي مهاجم يلعب بس كله، والمهاجم الثاني ما يربط ويا صديقه، ما اعرف ليش علي الحمادي كان تكتب ضغط على الفريق النرويجي، بس يعني تحس انه علي يلعب ببرشلونه وايمن بريال مدريد. يعني اكو جمل تصير، جمل بين المدافعين، بين المهاجمين، بين خطوط النص تصير. قلت لك هالاند راح يصير محطه على مود هذا نوسا وسولروف يضغطون.
0: صحيح.
1: حتى لا يعني لا حضر برجيال ولا اخذت بيد، لا وقفناهم كمجموعه ولا عدنا مثل الحالات
0: ولا عادلناهم.
1: هسه احنا تتوقع كنا خساره، منطين توقع خساره حصا على الفوارق، يعني ماكو يصير خساره وارده. البرازيل خسرت 7، يعني كل فريق يخسر.
0: طبعاً.
1: انا قلت يعني الموضوع اللي احكي عليه، وعذرا مرات شوفوني انفعل واضوج. انا قصدي انا جاي هسه، انا نزال بالملاكمه ضد لاعب قوي،
0: طيب
1: واطول مني. انا ابقى اسوي اتقاء وتفادي الا عن ملكه يتعب. تعرف احنا باللكمات اللكمه اللي تروح هواء نسميها بوش نقول، وهذا يضرب لي لكمات قويه، يا اما اتقاء يا اما تفادي. من اتفاق اللكمات مالته يتعب حيله وينهك يوقع، بس يحصل لي خطافيه من نام عندي، خصوصا اذا كان النزال تقييم نقاط وليس ضربه قاضيه او فنية.
0: صحيح
1: تمام.
0: لسه احنا لاعبين بتكتل دفاعي،
1: خط دفاعي، خط دفاعي متماسك، متفاهمين عن نفس هيجي على نص نظره بس ابغى اعرف صاحبي ايش يسوي. انقض عليه المدافع انا اغطي وراه، اللاعب السريع ما اصير قريب عليه ويبوقني يشبرها ويركض. هاي الاشباهيه السريعه هيك تسوي، اخلي مسافه بينه وبينه او يعني اطبق مصيده التسلل اضبطها. اكو يعني قلت لك اكو جمل، الفريق يشتغل كتله واحده، مو انا عندي بس ايمن كله وانتهى الموضوع. مو صح. عندي يعني ابراهيم بايش انا مو اكره وهذا، بس انا اي لاعب منتج وليس لاعب يركض وعنده حيل وعنده اي لاعب منتج، منتج يعني لاعب اللعبه كلها ينطيني ثرو واحد. قلت لك على الجول مال فرنسا هذا اوريس انطاط رو شلون المثلث ضربته، قال له روح قبل للمخ هيك، قال له روح قبل زين. ما سوينا هاي الحالات
0: صحيح،
1: يعني ما اعرف شكله استني استني لين شوي انطعنا.
0: بالعكس بالعكس، شنو اكثر شيء يخليك فرحان طول اليوم؟
1: من ينزل الراتب.
0: اه حلو.
1: لا لا لا والله والله من من من اسوي شغله شويه تفرح ناس او يعني تلاقي في القبول او استحسان الناس تحبها يعني هاي افرح يعني. ويا الراتب ها ما ننسى الراتب.
0: شنو او يعني قول مثلا نزل لك الراتب هسه، شنو اول اول شيء تسويه، اول اشياء تسويه؟
1: هو هسه حاليا الرواتب جاي تنصرف لي قدامي، الا هذا ما اكون ريعه لي قدام.
0: لا يعني هسه اليوم يعني اليوم انت استلمت راتب، يعني شنو ايش راح تسوي اليوم؟ تطلع تروح تتسوق تتونس لو شو تسوي؟
1: لا اكثر شيء مسواقات، خصوصا ملابس الجهال كبروا كلهم
0: الله يحفظهم.
1: عندي يعني جامعه، عندي سادس اعدادي متوسطه، عندنا لولو عمرها سنتين، هاي مصرفها واحد يعني لو اذا اطلع
0: قول بالجوج على رايدك ثلاث رواتب. اي
1: لا خير من الله، بركه بركه
0: الله الله الله يوفقك حبيبي.
1: الف الحمد لله والشكر.
0: زين
1: الف الحمد لله والشكر، ونشتغل بصحتنا الحمد لله
0: الله يوفقك.
1: بس الحلو انه انت ابد ما يحتاجون شيء عائلتك، هذا اهم شيء عندي بالدنيا.
0: والله اصفق لك يعني، والله اصفق لك.
1: الله يسلمك الله يعزك. انا يعني جت فترات يعني اشتغلت شغلاتك وناس تقول لي ايش ذا بروحك وهاي، قلت له لا انا ابني او بنتي من اجي فايل علاقه لو تشبس ابو الربع دينار ويفرح الطفل تسوى عد الدنيا. شنو الصحه شنو التعب شنو السهر
0: يا حبيبي،
1: شنو اشتغل شفتين او وظيفتين، المهم المهم العائله متمتعه ومرتاحه وفرحانين. زين
0: احييك
1: والحمد لله على كل حال. والله انا احييكم وهاي الاذاعه لطيفه
0: حبيبي،
1: وانا احب الرشيد من زمان
0: قلبي،
1: وكان سبب حب الرئيسي لها هو استثمار ماجد الشجير بس انتقلت برشلونه.
0: تحياتنا لماجد الشجير العزيزه.
1: الله يسلمك، وتحياتي لاحمد مثنى فؤاد صديقي وابن صديقي.
0: تحياتنا الحمودي ابو شاب الورد،
1: بس هو مختفي ما ادري ليش مختفي يعني ما اعرف.
0: موجود حمودي
1: والله ما شايفه، يلا هو مشغول ما يخالف
0: يعني، بس يجوز ما يطلع جو مثلا مرات.
1: اي اي ما يعني قليل قليل.
0: نورت وهلا بيك
1: انت النور كله.
0: الله يسلمك يا هلا.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: نصف القمر. نصف القمر. نصف.

تواصل وياكم على موجة 91.5000. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، وإلى كل من يسمعنا. على فكرة إنجلترا سجلت عن طريق بيلينغهام هدفها الثالث على كرواتيا مقابل هدفين لكرواتيا. مباراة حقيقة ملحمة كروية ما بين يعني إنجلترا وكرواتيا، يعني هنيئاً اللي دا يشاهد هذه اللعبة. طبعاً الآن في المقاهي، في البيوت، كله قاعد يشاهد هذه المباراة ما بين إنجلترا وكرواتيا. هذا المونديال للأمانة إنه هو مونديال المفاجآت. ما حد يعني هواي يتوقعوا، مثلاً يتوقع لك مباراة، يتوقع ما حد أي توقع ما ديجي صح. يعني عمر في هذا المونديال دي يتوقعوا ما حد يفوز بالتوقع. تخيل لعد شقد مونديال قوي ما تتوقع شنو اللي يصير. فهي كل مباراة لها ظروفة وكل مباراة لها تفاصيلها، لكن يعني مباريات ممتعة حقيقة للأمانة، ونسخة ناجحة، نسخة أمريكا يعني المونديالية هذه، من ملاعب، من ترتيب كلش عالي. ملاعب هذه هي مهيئة، كانت مهيئة للركبي طبعا هي بالأصل، ولهذا تشوفها أكثر من خمس طوابق، تشوفها عملاقة. يعني تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب. والله هذا حارس كرواتيا عم يطلع طوبة، أي ويلي. يتمنى هيك إحنا نصير، ليش يعني؟ حرام وما حرام. على 0770011 4115. خليكم.

استاذ مهيمن عندي سؤال، شلون جتك فكرة برنامج نصف القمر؟ تحياتي وتصبح على خير انت وعموري، الف تحية. شكرا. صباح الخير. شكرا على الاغاني اللي توصف وضعي حاليا بعد خطوبة الشخص اللي حبيته. شكرا شكرا. شلون جتنا الفكرة؟ انا وعموري رتبنا البوكتة فكرة، وكان ويانا الله يذكره بالخير احمد المثنى. احنا قعدنا انه فكرنا في هذا البرنامج انه يكون بفائدة للناس، وبنفس الوقت يكون بفرفشة، يكون بضحك، ولكن يكون اجتماعي بحت يعني. والحمد لله. اي عجبه. اي انا انا انا اقترحت الاسم، وتحية الاستاذ عمار، عجبه الاسم. فتحية لكل من طبعا اشتغل على هذا البرنامج لسنوات، تقريبا راح يصير له 9 سنوات هذا البرنامج. تحية حب وسلام لكل الاصدقاء، لكل الاحباب. ونسمع شيء من عموري وبعدين متواصلين.

تحية لكل من تواصل ويانا، تحية إلى أصدقائنا وأهلنا وأحبابنا، شكرا عموري، شكرا جاليتنا، شكرا كل الأصدقاء، شكرا اللي اتصلوا. استمتعنا في الأسئلة، في الحوار، في سولفنا عن الرياضة، سولفنا على المنتخب. يا رب إن شاء الله يعوض منتخبنا، هذا اللي أتمناه. شكرا عموري مرة أخرى. بكرة وبعد بكرة هي استراحة البرنامج، ألقاكم إن شاء الله يوم السبت المقبل. مهيمن الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر، راح أترك الختام ويا في أمان الله.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.

قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني وسافرت بسكوت. وعدتني بحضن دافي ووعدتني بقلب صافي. خدعني الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي. وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي بس من تقدر توافي.

وعدتني وعدتني بحضن دافي وعدتني بقلب صافي خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي كسرت خاطري وراحت راحت وذبلت بالقلب ورده وخلت اجمل احلامي مثل الماي يتبدل درس وتعلمت منه درس وتعلمت منه بعد ما صدق بوحده ابد ابد ما صدق بوحده.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM في كل مكان.